0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع النبي العظيم إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كان حول قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ووقفنا في اللقاء الماضي حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أولئك الذين كانوا يعملون الأعمال ولا يبتغون بها وجه الله عز وجل، ذلك الرجل الذي استشهد وكان يظهر الجرأة والشجاعة، وذلك الذي تعلم العلم وقرأ القرآن، وذلك الذي أعطاه الله من أصناف المال كله، ولكن هؤلاء ما كانوا يبتغون في هذه الأعمال وجه الله عز وجل. ونواصل هنا ونقول أن الإخلاص أمر لا بد منه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا طرفا منه أو أشرنا إليه الآن،

0: سنجد أن الرجل الأول أظهر شجاعة بدنية، والثاني أظهر قوة علمية، والثالث أظهر قوة مالية، ولكن هؤلاء جميعا باءوا بالخسران، لأنهم يبتغون بذلك متاع الحياة الدنيا، الثناء والتقدير والإجلال والاحترام. ما كانوا يبتغون بهذا وجه الله جل في علاه. وفي الحقيقة هذا الحديث مخيف أيها الإخوة والأخوات، مخيف جدا، لأن الإنسان له حظوظ. يعني هذا الإنسان الشجاع الذي يقاتل، نعم يثني عليه الناس ويتكلمون في شجاعته وفي مروءته وفي إقدامه وفي قوة شكيمته وشدة بأسه، فيطرب لذلك، يجد أنه يأنس. كذلك هذا الإنسان الذي يتعلم العلم فيصف الناس علمه وثقافته وكثرة اطلاعه وإبداعه في بيان المعلومات وفي طريقة عرضها وفي سبل الإقناع وقوة الحفظ وقوة الاستدلال وقوة الاستنباط، وكذلك ما يتعلق بالقرآن من جمال الصوت وحسن الأداء ودقة التجويد وبراعة المخارج، وكذلك في جانب المال هذا الذي يعطي فالناس يدعون له ويثنون عليه ويمجدونه، لا سيما قضية المال، لأن المال شريان الحياة. كل إنسان تحسن إليه كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فتأتي هنا الحظوظ النفسية، تأتي الحظوظ النفسية، فهذا الإنسان عليه أن يعالج مسألة الخشوع، عفوا، مسألة الإخلاص لله عز وجل. وسنحاول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نذكر شيئا من ما يعين الإنسان على الإخلاص، لأن تكلمنا عن موضوع الإخلاص من خلال قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نحن نريد أن نخرج من هذه الآيات الكنوز ونأخذ منها الدروس والعبر، ما نمر على هذه الآيات هكذا. لماذا يقول لسان صدق؟ إذن موعدنا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من كل شر وسوء ومكروه، وأن يدخلنا في عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى.

0: اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كامل وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

0: الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرحمن.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم

آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرف

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

أن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم

ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا

كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي

جاءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتةً

والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

لهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى

وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا

ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم

هذا عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب

بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول

المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا

تَرْضَوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ

أيمانكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله

في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق.

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

لإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

تَرْكُضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ.

خروجا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد

اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحكيم الذي جعل العقل حارسا على السريرة واللسان المنتقى لما يسكن الفؤاد. أهلا بكم في مرفئنا اليوم، مرفئ الحصانة والسكينة، حيث نسترد عافية الأرواح في زمن يضج بالثرثرة والصخب. في هذا العصر الذي افتتحت فيه المنابر لكل شفة، وغدت الكلمات تسكب بلا كبح ولا تريث، نجد الأنفس قد أرهقها كثرة القيل والقال، وتسرب الجفاف إلى القلوب من كثرة الأحاديث الفارغة. لقد أصبح الصمت عملة نادرة، وصارت الرغبة الملحة في التعليق على كل حادثة وإبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة تسلب الإنسان صفاءه الداخلي، وتشطر جمعية قلبه شذر مذر. إن اللسان أيها المستمع الكريم جارحة صغيرة الحجم عظيمة الخطر، هي ترجمان العقل ومرآة الروح. حينما نتأمل كيف يدير المرء كلامه نكتشف حقيقة يقينه، فاليقين الراسخ يثمر وقارا في المنطق ورزانة في الخطاب، وحذرا من أن تنفلت الكلمة فتكون شرارة تحرق بناء أعوام من الإحسان. تأمل معي كيف نبهنا القرآن الكريم إلى دقة الإحصاء وعظمة المسؤولية عن اللفظة الواحدة، حينما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنها آية تزهد المرأة في المجانية المزعومة للكلام، فكل نبرة تطلق وكل أحرف تخط تكتب في صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. ومن مشكات النبوة الخالدة نستمع إلى نضيض الحكمة النبوية الصافية، حينما سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: بكلمات تهز لها القلوب، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تأمل هذا الوصف البليغ: حصائد ألسنتهم. إن اللسان يزرع في كل يوم ألفاظا ومعاني، وعند الميقات يكون الحصاد، فإما حصاد نور وعافية وإما حصاد هلاك وندامة. وفي مسند الإمام الربيع يتجلى هذا المنهج السامي في صيانة الجوارح، حين يمثل الإيمان الصادق حصنا للمسلم يقيه شر الكلمة العابرة، حيث يؤكد الهدي النبوي أن كمال الإسلام مرهون بسلامة الآخرين من لسان العبد ويديه. إن الثرثرة الزائدة ليست مجرد هدر للوقت، بل هي استنزاف للطاقة الروحية وثقب في جدار السكينة

0: الباطنية. حينما نتكلم دون حاجة نفقد القدرة على الإصغاء إلى نداء الحق في أعماقنا، ولهذا كان علماء الأمة يجعلون صيانة اللسان باب الوصول إلى المقامات الإيمانية العالية، فإن زكاة العقل في التأمل وزكاة اللسان في الصمت عما لا يعني، إذ إن المرء إذا ملك لسانه ملك زمام أمره، وإذا أطلقه كان لسانه هو المالك له والقائد إلى الموارد. ويؤكد علماء الأمة أن المحنة الحقيقية في زمن التواصل المفتوح هي غياب الفلتر الإيماني، فالكلمة التي تقال في لحظة غضب أو الشائعة التي تنشر بدواعي الفضول أو السخرية التي يراد بها الإضحاك قد تبدو لقائلها هينة، لكنها عند الله عظيمة. لقد كان السلف الصالح يعدون كلامهم من عملهم، فقل كلامهم إلا فيما ينفع، وعلموا أن الصمت المفكور فيه خير من النطق المهذور فيه. كيف نصنع حصانة الروح في زمن الضجيج؟ إن الأمر لا يتطلب انعزالا عن العالم، بل يتطلب شجاعة في الضبط الذاتي. يكفي أن نعيد للكلمة هيبتها، وأن نتذكر أن الصمت في مواطن الغلو قوة لا ضعف وحكمة لا عجز. حينما تصون لسانك فأنت لا تحمي الآخرين من أذاك فحسب، بل تحمي قلبك من التشتت، وتمنح روحك الفضاء لتتنفس رياح اليقين والإطمئنان. إليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة، اعتمدوا قاعدة الثواني العشر قبل أن تنطقوا بأي كلمة أو تكتبوا أي تعليق. اسألوا أنفسكم ثلاثة أسئلة خاطفة: هل هذا الكلام حق؟ وهل فيه نفع؟ وهل هذا وقته المناسب؟ فإن لم تجتمع في الكلمة هذه الشروط فاجعلوا الصمت مرفأكم. اصنعوا هذه الحصانة في يومكم لتكون أرواحكم في أمان، وتغدو ألسنتكم أقلام حكمة تنتقي الطيبة وتترفع عن الخبيث. أستودع الله أرواحكم وطهارة نياتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تنفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس

في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

إنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الجمعة يوم

0: يوم استعادة النفوس لصفائها، وتتجلى القلوب لأنوار يقينها، وتروى النفوس من مناهل إيمانها، وتزهر الأفئدة في بساتين ذكرها. يوم التجدد النفسي بعد عناء الأيام هو عيدنا الأسبوعي، يوم تنساب فيه نسائم الإيمان ويعلو النداء، فيجمع المؤمنين على ذكر الله، فتتجدد الحياة بصوت الحق ودعوة الهداية ووضة البصيرة ورسائل النور، فتتجمل الأنحاء بالساعين إلى بيوت الله شوقا وحبا. يوم مبارك تنتعش القلوب بذكرها، وتأنس الأرواح بتلاوتها، وتسمو النفوس بسماع مواعظها، فتخرج من تعب أيام الأسبوع إلى رياض اللطف. يوم كريم جعل الله فيه ساعة إجابة، فهنيئا لمن وافقها وسأل ربه خيرا فأعطاه، وهو يوم بركة في الرزق وانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله، يوم أتاحه الله للعباد ليذكرنا أن الدين يجمع ويؤلف ويوحد، دين تواصل ورحمة ومودة، دين إحسان وإتقان وإنجاز، يوم تتجدد فيه الأواصر وتوثق العلاقات وتقوى الصلات وتتعزز اللحمة. يوم جميل يدفع كل نفس مؤمنة لتجعل منه بابا إلى الجنة، وتفتح نافذة إلى راحة البال، وتتزود فيه من معين القرآن، وترتوي من مناهل الكهف لتواصل مسيرتها في الحياة مطمئنة الروح، عامرة القلب، مفعمة بالتفاؤل، مشرقة بالهداية، وضاءة بنور اليقين، مرتقية في مدارج السالكين. يوم الجمعة،
1: يوم الجمعة
0: يوم مهيب يسوق القلوب إلى الله، فثم فرصة للعودة إلى النفس، ومحطة لمراجعة المسير بين الجمعة والجمعة. طاب المجد وفي سما الذكر انتشى، عجبا لمن عن نور خالقه عشى، فاجعل لنفسك في المعالي موطنا، والله يرفع بالهداية من يشاء، بتبصر وتصبر وتمسك مع كل ندب في هدايته مشى. فهيا بنا لله ربنا مع المتوكلين عليه، المداومين على تجديد النية وتطهير القلب والتزود من الهدى، ومتابعة المضي تحت ضوء الأمل.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب

0: تلا علينا القارئ نبهان بن عامر الخزيمي آيات من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أطيبا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا وقفات متتالية ومتتابعة حول الآية التي تحمل الرقم 136 من آيات سورة البقرة، فهي آية طويلة تحتاج منا إلى

0: عدة وقفات.
1: فهل لا تعيد علينا تلاوة هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
0: اقتراحك في موضعه، أعيدها بإذن الله تعالى، أي أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله في صدر هذه الآية؟
2: المراد من ذلك خطاب المسلمين أو خطاب اليهود والنصارى تعليما لهم العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، تعليما لهم بكيفية هذا الإيمان. قولوا آمنا أي صدقنا تصديقا جازما ناشئا عن اعتقاد جازم، هذا ما يتم به الإسلام، أو مرادا بذلك الرد على من قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيكون مخاطبا به المسلمون ليردوا على أولئك القائلين لهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي صدقنا تصديقا جازما لا كتصديقكم، آمنا بالله وما أنزل إلينا.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن المقصود بقوله تعالى وما أنزل إلينا؟
2: المقصود بقوله تعالى وما أنزل إلينا القرآن العظيم، وما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله أو فعله أو أقر أمته عليه، فيكون شاملا لكل ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره. والإنزال الأكثر فيه يكون تعبيرا عن إنزال القرآن، في القرآن العظيم أنزل بمعنى أنه مراد به القرآن.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
2: المقصود بذلك الشريعة المنزلة على هؤلاء المذكورين في الآية، فالذي أنزل على إبراهيم صحف إبراهيم، كما قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى،
1: صحف إبراهيم وموسى.
2: نعم، وقال سبحانه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى فقد أنزلت عليه صحف، كذلك أنزل عليه ما أنزل من أمره أن يؤذن بالحج وأن يطهر بيت الله للطائفين والعاكفين
1: والركع السجود.
2: نعم، وكذلك أنزل عليه ما حاج به ذلك الملك الطاغية، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إلى آخر ما أنزل عليه. وأما ما أنزل على إسماعيل فكذلك أنزل الله عليه الشرائع، إسماعيل وإسحاق ويعقوب فهما رسل من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يكون المنزل إليهم شريعة إبراهيم وأن يكون المنزل إليهم زيادة على شريعة إبراهيم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فكلهم أنبياء أرسلوا.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: لدي تساؤل في هذا الجزء من هذه الآية، وهو قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
2: هات تساؤلك.
0: ألا يغني قوله تعالى وما أنزل إلينا بدلا من قوله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر هذا الجزء من الآية؟
2: لا يغني هذا عن ذاك، لأن قوله تعالى وما أنزل إلينا مراد به ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون من تمام التصديق، بل يكون من تمام الإيمان أن يصدق الإنسان بما أنزل على هؤلاء الرسل المذكورين في الآية وما بعد

0: هم قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لك أن تذكرنا بمعنى الأسباط؟
0: جميل. أما إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب فقد سبق بيان هذه المفردات، وأما الأسباط فهو جمع سبط.
1: جمع السبط؟
0: نعم، الأسباط جمع سبط، والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، فالأسباط القبائل، وهم 12 سبطا، وهم أولاد من؟ أولاد يعقوب عليه السلام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نقوم بإعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
0: لا يتسع الوقت لإعراب كل الآية، وإنما نعرب حيث وقفنا سابقا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
1: وصلنا يا أستاذنا عند قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم.
0: جميل جدا. وما أوتي، الواو نقول عنه
1: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: إذن ما
2: اسم موصول
0: معطوف على ما في قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم. ما أوتي معطوف على ما أنزل، والعاطف الواو. ما اسم موصول كما قلت، أوتي
2: فعل ماض مبني للمجهول.
0: جميل، أين نائب فاعل أوتي؟
1: موسى يا أستاذنا.
0: فهو مرفوع، وعلامة رفعه
1: الضمة المقدرة على الألف للتعذر.
0: جميل، منع من ظهور الضمة التعذر لأنه مقصور. وعيسى
2: معطوف على موسى،
0: والواو حرف عطف، فيكون أيضا مرفوعا عطفا على المرفوع. وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي
1: الواو عاطفة يا أستاذنا كذلك.
0: ما أيضا معطوفة على ما السابقة. وما أوتي النبيون،
1: أوتي فعل ماض مبني للمجهول،
0: أين نائب فاعله؟
2: النبيون.
0: جميل، وهو مرفوع، وعلامة رفعه
2: الواو
0: نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، فالنبيون جمع نبي، والنبي وصف لمذكر عاقل ينطبق عليه ما ينطبق من الشروط على كل مفرد يجمع جمع مذكر سالم. من ربهم، من رب
1: جار ومجرور،
0: ورب مضاف
2: والهاء مضاف إليه،
0: وهذا الجار والمجرور متعلق بأوتي، أوتي النبيون من ربهم.
1: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
0: وبقي علينا إعراب الجزء الأخير من الآية لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، سنستدركه بإذن الله في الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة، أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده حق حمده فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله تعالى له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي، وهما من أحكام الميم الساكنة. المستمعون الكرام، الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. وقولنا الميم الخالية من الحركة خرج به الميم المتحركة، نحو: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والمشددة، نحو: ثم رددناه أسفل سافلين. وخرج به ما حرك لالتقاء الساكنين، نحو: أمرتابوا. وتكون في الأسماء نحو الحمد لله رب العالمين، وتكون في الأفعال نحو قم فأنذر، وفي الحروف نحو لم يلد ولم يولد، وتكون متوسطة نحو أنعمت، ومتطرفة نحو منكم. ومخرج الميم من الشفتين بانطباقهما، والغنة صفة من صفات الميم التي لا تنفك عنها، ويصح وقوع الميم الساكنة قبل حروف الهجاء عموما إلا الألف، لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. وللميم الساكنة ثلاثة أحكام، يقول الشيخ الجمزوري: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء وإدغام وإظهار فقط. المستمعون والمستمعات، الإخفاء الشفوي هو النطق بالميم الساكنة بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، وسمي شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين، لذا نسب الحكم إلى مخرجها، وحرفه الباء فقط، وعلته التجانس في المخرج. وكيفية النطق بالميم الساكنة يكون بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام مع إطباق الشفتين بدون تشديد أي الكز مع بقاء الغنة في الميم. وضابط الإخفاء الشفوي في المصحف تعرية الحرف الأول من حركة السكون التي هي الميم، وعدم تشديد الحرف التالي لها الباء. ومن أمثلة الإخفاء الشفوي: وهم بالآخرة ترميهم بحجارة. والمقصود بالإخفاء قلة الاعتماد على مخرج الميم، إطباق الشفتين من غير كز، يقول الشيخ الجمزوري: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. أما الإدغام الشفوي أيها المستمعون الكرام، فمعناه لغة الإدخال والإدماج، وفي الإصطلاح هو إدخال الميم الساكنة بالميم المتحركة، بحيث يصيران حال النطق بهما ميما مشددة، فيكون إدغام كامل بغنة، يسمى إدغاما شفويا، وحرفه الميم فقط. ويقع الإدغام الشفوي في الحروف المقطعة في بعض أوائل السور نحو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را. تقرأ هكذا: ألف لام ميم. الميم من لام، في الميم الأولى من ميم، ولا يقع إلا في كلمتين نحو كم من أمن ولكم ما. وضابط الإدغام الشفوي في المصحف الشريف تعرية الحرف الأول من حركة السكون الميم، وتشديد الميم الثانية، وعلته التماثل، يقول الشيخ الجمزوري: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى.
2: أحكام التلاوة. أحكام التلاوة.
3: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الإنسان التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ينتبه القارئ في كلمة الإنسان للإخفاء الحقيقي، وفي كلمة الدهر لهمس الهاء وترقيق الراء وصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وينتبه في كلمة شيئا لتحقيق الهمزة فلا يقرأ شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وإنما بتحقيق الهمزة لم يكن شيئا مذكورا. وفي قوله سبحانه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وشعبة وهشام ورويس بالتنوين وصلا سلاسلا وأغلالا، وقرأ باقي القراء ومنهم حفص بفتح اللام من غير تنوين سلاسل وأغلالا. فلينتبه القارئ برواية حفص من طريق الشاطبية في كلمة سلاسل لفتح اللام فلا يقرأ بالتنوين وصلا سلاسلا، وعند الوقف عليها يجوز أن تقرأ بإثبات الألف سلاسلا أو بحذفها سلاسل. وفي قوله سبحانه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة قوارير الأولى لإثبات الألف وقفا قوارير، وأكواب كانت قوارير وحذفها وصلا هكذا كانت قوارير قوارير من فضة. ولنلاحظ فوق الألف من قوارير صفر مستطيل وهو علامة لإثبات الألف وقفا وحذفها وصلا. وأما قوارير الثانية فضبط فوق الألف صفر مستدير وهو علامة على أن الألف تسقط وصلا ووقفا فتقرأ هكذا قوارير من فضة قدروها تقديرا. وفي قوله سبحانه وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يخطئ من يقرأ ثم بضم الثاء ثم، والصواب فتحها لأنها ظرف مكان بمعنى هناك، أما بالضم فتكون حرف عطف يفيد التراخي، وقد ورد كثيرا في القرآن نحو ثم إنهم لصال الجحيم. وفي قوله جل وعلا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ينتبه القارئ للألف الخنجرية الملحقة في كلمة عاليهم فلا يقرأ عليهم، وينتبه القارئ برواية حفص في كلمتي خضر واستبرق لتنوين الضم فلا يقرأ خضر واستبرق، وينتبه في كلمة وحل لضم الحاء وعدم فتحها فلا يقرأ وحل. وفي قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ينتبه القارئ لإظهار اللام في كلمة نزلنا وعدم الإدغام فلا يقرأ نزلنا. وفي قوله سبحانه واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ينتبه القارئ لهمزة الوصل فهي تسقط في درج الكلام، فلا يقرأ واذكر اسم ربك بإثبات الهمز. وفي قوله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، في كلمة وراءهم ينتبه القارئ لترقيق الواو والهمزة وعدم تفخيمهما، فلا يقرأ وراءهم بتفخيم الواو والهمزة. وفي قوله سبحانه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ينتبه القارئ لترقيق السين وعدم تفخيمها فلا يقرأ أسرهم. المستمعون الكرام، في كل رؤوس آيات سورة الإنسان ورد مد العوض، ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر. ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين، نحو إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فيقف عليها القارئ خطأ تنزيلا. ومن الخطأ أن يختم بهمزة نحو فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فيقف عليها خطأ كفورا. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة الإنسان، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم

0: معكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ووقفنا عند الكاف، فالكاف يجوز أن تكون اسماً ويجوز أن تكون حرف جر كما هو مشهور في الدرس النحوي، ونبدأ بالمشهور ونقول: على الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما التي بعد الكاف هي ما المصدرية؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والحرف المصدري موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول اسما أو حرفا، وصلة الموصول دخلوه أول مرة. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. دخلوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أو هو في محل نصب شبيه بالمفعول به، أو هو في محل نصب على التوسع أو على المجاز فهو ظرف، أو هو في محل نصب على نزع الخافض والتقدير كما دخلوا فيه أول مرة. فهذا الضمير وهو الهاء عائد على المسجد، والضمير معرفة، والأصل في اسم المكان أو ما يعود عليه من الضمائر ألا يكون ظرفا إلا إذا كان مبهما، والمراد بالمبهم ما يكون منكرا. وأما اسم الزمان فإنه يكون ظرفا سواء كان مبهما أو غير مبهم. فإذا كان اسم المكان غير مبهم وكان منصوبا فقد اختلف النحاة في إعرابه على أربعة وجوه، وهي الوجوه التي ذكرناها في هذا الموضع وذكرناها في الحلقة الماضية في إعراب كلمة المسجد. كما دخلوه أول مرة، أول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، مرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال حرف الجر. والظرف أول مرة متعلق بالفعل دخلوه، دخلوه أول مرة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف أول مرة والفعل دخلوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف أول مرة متعلق بالفعل دخلوا. والجملة دخلوه أول مرة

جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الكاف، والتقدير وليدخل المسجد كدخولهم أول مرة، هذا هو التقدير. وعلى هذا فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الكاف، والجار والمجرور كما دخلوه أول مرة أو كدخولهم أول مرة على التقدير في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، والتقدير وليدخل المسجد دخولا كما دخلوه أول مرة. فالمصدر المؤول بل فالجار والمجرور كما دخلوه أول مرة في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كدخولهم أول مرة أو يكون كدخولهم أول مرة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز أن يكون الجار والمجرور كما دخلوه أول مرة حالا إذا قدرنا مصدرا مقدرا معرفا، أو إذا قدرنا مصدرا معرفا، والتقدير وليدخل المسجد الدخول كما دخلوه أول مرة. فعلى هذا فالجار والمجرور كما دخلوه أول مرة أو كدخولهم أول مرة على التقدير في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كدخولهم أو يكون كدخولهم أول مرة. ويجوز في الكاف أن تكون اسما، وعلى جعل الكاف اسما يكون هناك وجهان في الإعراب، فنقول في إعراب الكاف على اسميتها: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، والتقدير دخولا مثل دخولهم أول مرة. وعلى هذا الوجه أي على جعل الكاف اسما، فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه. وعلى جعل المصدر المقدر معرفا تكون الكاف حالا، وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، والتقدير دخولا مماثل دخولهم أول مرة. فهذان وجهان في إعراب الكاف على جعل الكاف اسما، وقد تقدم وجهان في إعرابها على جعل الكاف حرف جر، فتلك أربعة وجوه في إعراب كما دخلوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا شبه جملة معطوفة على شبه جملة أيضا، وهذه اللام لام التعليل، فاللامات الثلاث للتعليل في هذا الموضع: ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليتبروا، هذه اللام يجوز أن تكون ناصبة للفعل على جعلها لام كي كما يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب،
وهي ناصبة كلن وأن وإذا وغيرها من الحروف التي تنصب الأفعال أو وغيرها من نواصب الأفعال. ويجوز في هذه اللام أن تكون لام الجر، بحيث يكون حرف الجر داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وعلى هذا تكون هناك أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يتبر فعل مضارع منصوب باللام على جعل اللام ناصبة، أو منصوب بأن المضمرة على جعل اللام حرف جر، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى وليتبروا ما علوه تتبيرا، والعلو هنا مجاز لا حقيقة، ومعناه الغلبة والقهر. والمعنى وليتبروا الذي غلبوه أو قهروه تتبيرا، والمراد بذلك ما وقع في أيديهم وما حازوه وما آل إليهم. فما على هذا الوجه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يتبروا، وصلة الموصول علوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. علوا الأصل علوا، هذا هو الأصل، فهناك واو محذوفة. تلك الواو سكنت أو هي ساكنة، ثم إنها أبدلت ألفا لتكون مناسبة للفتحة التي قبلها، وبذلك التقى ساكنان كلاهما حرف علة، أولهما الألف التي قلبت عن واو أو أبدلت عن واو، وثانيهما الواو. وإذا التقى ساكنان وكان حرفي علة حذف أحدهما وهو الأضعف تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل علوا. ولذلك نقول علوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين بعد إبدالها ألفا. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل علو يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير وليتبر الذي علوه، وذلك المفعول به المحذوف هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. ويجوز حذف العائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا، وناصب العائد في هذا الموضع فعل. والجملة علو جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام وليتبروا شيئا علوه تتبيرا، وعلى هذا نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يتبروا، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الواقعة بعدها وهي الجملة الفعلية علو في محل نصب صفة لما على جعل ما نكرة موصوفة. ويجوز في ما وجه ثالث، فيجوز في ما أن تكون مصدرية ظرفية، والمعنى وليتبروا مدة علوهم
تتبيرا. وهذا الوجه نزيده شرحا.

0: بيانا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك.

0: حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين اثنين في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. وهجمات بطائرات مسيرة تستهدف الخرطوم بالتزامن مع تصاعد عمليات العنف في مناطق متفرقة من السودان. عقد اجتماع لمنسقي قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وممثلي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية برئاسة اللواء عبد الله بن علي الحارثي، مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، لمتابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بمحاذاة جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات. استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في احتواء تأثيرات البقعة النفطية المتسربة من السفينة، والاستماع إلى بيان مفصل من قبل سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة وممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات المعنية عن التأثيرات المحتملة من جراء هذه الحادثة وآليات التعامل معها. هذا وتتابع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تداعيات الحالة، حالة جنوح ناقلة الوقود بمحاذاة جزيرة القبلية إحدى جزر الحلانيات، وفعلت جزئيا من خلال قطاعات التعامل مع المواد الخطرة والخدمات الأساسية والإعلام والتوعية العامة لمتابعة المستجدات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما تم تفعيل اللجان الفرعية للجنة الوطنية للحالات الطارئة في محافظة الوسطى ومحافظة جنوب الشرقية للتعامل المباشر مع أي تطورات قادمة على صعيد هذه الحادثة. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن مركز السلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة الصيادين ومتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. استشهد فلسطينيان في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن غارة استهدفت شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر. كما أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة ثالثة صواريخ على مركبة كانت تسير في غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مدير شرطة محافظة غزة وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، كما واصلت اقتحاماتها لمناطق مختلفة من الضفة، حيث شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية في مدينة جنين،
وأغلق جميع المداخل والمخارج المؤدية إليها. أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيزت أن بلاده ستواصل الحصار على إيران طالما تطلب الأمر ذلك، فيما شددت واشنطن إجراءاتها لمنع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. في المقابل حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من ارتكاب الولايات المتحدة ما وصفه بخطأ أكبر في الحسابات بشأن الممرات المائية، مؤكدا أن بلاده لن تتراجع عن موقفها. تعرضت العاصمة السودانية الخرطوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع تزامنا مع هجمات على مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني في جنوب شرق السودان. وشهدت ولاية شمال كردفان

أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء اشتباكات وقعت مؤخرا في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى تصاعد العنف ونزوح نحو 2500 شخص من المدينة. تبادلت روسيا وأوكرانيا جثامين جنود وقتلوا في المعارك في إطار صفقة تمت بتسهيل مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب في بيان إنه تم إعادة جثامين 261 شخصا. تقول روسيا إنهم يعودون لعسكريين أوكرانيين. من جانبها أعادت أوكرانيا 24 جثمانا إلى روسيا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين، وتشمل الرسوم استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغرام وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. وتخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجما لرسوم جمركية بنسبة 25%. وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستشجع على زيادة الإنتاج المحلي للطائرات المسيرة ومكوناتها وتقلل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من تسارع انتشار مرض الكوليرا في غرب ووسط إفريقيا مع تسجيل تفتيشات نشطة في 6 دول، ما يضع ملايين الأطفال أمام خطر متزايد للإصابة بالمرض. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأمطار الموسمية والفيضانات إلى جانب النزوح السكاني والتنقل عبر الحدود أسهمت في تسريع انتشار الكوليرا رغم إمكانيات الوقاية من المرض وعلاجه. ويتركز التفشي على مسارين رئيسيين، الأول في حوض بحيرة تشاد ويشمل جمهوريات تشاد والكاميرون ونيجيريا، والثاني في حوض نهر الكونغو ويضم جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو برازافيل وجمهورية إفريقيا الوسطى. أكدت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. وقال تيدروس أدنهوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إيبولا يسير على خطى أسوأ تفشي لفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة إصابة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا إلى 265 وفاة. وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الكولومبية أن الزلزال أسفر عن إصابة أكثر من 3,700 شخص، فيما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن قرابة 500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وكان الزلزال قد ضرب شمال غرب كولومبيا بقوة بلغت 7 درجات و14 درجة، وتسبب في انهيار 140 مبنى بشكل كامل. ختام النشرة تذكير بالعناوين. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تفعل عددا من القطاعات لمتابعة حادثة جنوح ناقلة الوقود قبالة جزر الحلانيات. استشهاد فلسطينيين 2 في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة، وجيش الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية. هجمات بطائرات مسيرة تستهدف الخرطوم بالتزامن مع تصاعد عمليات العنف في مناطق متفرقة من السودان.

نفذ لكم نشرة الأخبار أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا مستمرا حول آية الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: لم يتسنه من قوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وهذه الجملة جملة لم يتسنه، كما قلنا هي جملة حالية، من شرابك أو من طعامك وشرابك، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من التأويل. وكلمة يتسنه مختلف في أصل اشتقاقها، والأكثرون أنها مأخوذة من السنة، وذلك أن ما مرت عليك السنة أو مرت عليك السنون من الطعام والشراب وكثير من الأشياء التي ينتفع بها من العادة أن يتأثر فيتغير، ولكن هذا الطعام والشراب الذي كان كل منهما عند ذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لم يتأثر بتغير، مع أن كل منهما مر عليه 100 عام. ونحن كما قلنا من قبل لا نستطيع أن نحدد نوع الطعام ونوع الشراب، ولكننا نوقن أن كل منهما مما يتأثر بمرور الزمن، إلا أنهما لم يتأثرا، كأنهما لم يمر عليهما وقت، فضلا عن كون الوقت الذي مر على كل منهما وصل إلى 100 عام، وهي المدة التي لبثها ذلك الذي توفاه الله سبحانه وتعالى في خلال هذه المدة ثم أحياه. وكلمة يتسنه كما قلنا مأخوذة من السنة، ولكن كيف جاء هذا الاشتقاق وكيف يكون هذا الإعراب؟ السنة مختلف فيها، هل أصلها سنوة أو أصلها سنها؟ وعلى الأول تجمع السنة جمع المؤنث السالم على سنوات، وعلى الثاني تجمع على سنهات. وبموجب نظري الذين بنوا كلمة السنة على أصلها يكون الاختلاف أيضا في تصغيرها، فمنهم من يصغرها على سنية ومنهم من يصغرها على سنية. والقراء يختلفوا في القراءة، في قراءة يتسنى، فمنهم من قرأ بهذه الهاء، هاء السكت أو الهاء التي تأثرت في إعرابها بالجزم بلم الداخلة على فعلها، فنجد أن حمزة والكسائي في قراءتهما في هذا الموضع خاصة، عندما يصلان القراءة لا يأتيان بهذه الهاء فيقريان لم يتسن بدون هاء، بناء على أن الأصل من تسنى بمعنى مرت عليه السنة، تسنى يتسنى فحذفت الألف التي هي حرف الألة من أجل دخول الجازم. وقراءة بقية السبعة يتسنى في حالة الوصل وفي حالة الوقف بالهاء. ومثل ذلك الاختلاف وقع في قول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما هي، وقوله سبحانه: فبهداه مقتده، وقوله: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فحمزة في كل هذه الآيات يحذف الهاء عند الوصل، وإنما يبقيها عند الفصل. أما الكسائي فإنه يتفق معه في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: فبهداه مقتده، ويثبت الهاء في الباقيات، ولم يختلفوا في إثبات الهاء في قول الله سبحانه وتعالى: حسابية وكتابية. وكل من هؤلاء القراء بناء على هذا الاختلاف في القراءة كل منهم راعى أصل الكلمة، فالذين حذفوا الهاء في حالة الوصل جعلوا هذه الهاء هاء السكت، وجعلوا الجزم بحذف حرف الألة بناء على أن الكلمة مأخوذة من السنة، وأصل السنة سنوة كما قلنا، فأصل يتسنى يتسنى، ولكن حذف حرف الألة من أجل دخول الجازم، وعند الحذف جيء بهذه الهاء وهي هاء الوقف، فتثبت هذه الهاء عند الوقف ولكنها تحذف عند وصل الكلام. أما الذين قرأوا يتسنى بإثبات الهاء على كلا الحالين، على حال الوقف وحال الوصل، فإنهم راعوا أن الأصل سنه، على أن العرب تقول أسنهت إذا بقي الإنسان سنة في المكان، ويقال للنخلة التي تثمر عاما بعد عام هي سنها، كما يقول أحد الأنصار: وليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائحين، أي ليست بسنهاء، أي بالنخلة التي تثمر عاما بعد عام، تثمر سنة بعد سنة. وبناء على ذلك أثبت هؤلاء هذه الهاء، وقد يتخرج على الرأي الأول أو على القراءة السابقة التي ذكرناها وهي قراءة حمزة والكسائي أن أصل يتسنه يتسنن، ولكن لأجل اجتماع النونات حذفت النون الأخيرة وأبدلت عنها ألف، وهذه الألف حذفت من أجل الجزم، ونظرا إلى حالة الوقف اجتلبت هذه الهاء لتكون هاء يوقف عليها يتسنى. ومنهم من قال بأن كلمة يتسنى على هذا التأويل مأخوذة من أسن الماء يأسا، ولكن رد ذلك بأنه لو كان الأمر كذلك لقيل يتأسن ولما قيل يتسنن أو يتسنى أو يتسنى. وقال أبو عمرو الشيباني بأن هذه الكلمة هي مأخوذة من الحمأ المسنون، ورد عليه الزجاج بأن الحمأ المسنون إنما قيل له مسنونا لا لأجل تغيره، ولكن لأنه يصب، مسنون بمعنى مصبوب، بمعنى مصبوب على سنة الأرض أو على سنن الأرض. ومهما كان من أمر فإن المتبادر هو رأي من يقول بأن كلمة يتسنه مأخوذة من مرور السنة أو مرور السنين على الشيء، فإن ذلك سبب لتغيره. هذا. وقد سبق هنا ذكر الطعام والشراب، ولكن مع ذلك جاء الضمير في الفعل ضميرا مفردا، ولم يأتي ضمير تثنية، وإنما جاء ضمير إفراد، فقيل يتسنه أو يتسنى، ولم يقرأ قارئ يتسنها ولم يتسنها أو ولم يتسنيا. والمفسرون قالوا بأن ذلك لأن الاثنين جعلا كالشيء الواحد، إما لأجل تأويلهما بالغذاء، لأن كلا من الطعام والشراب غذاء، وإما لتأويلهما بالقوام، لأن كل منهما به يكون قوام الجسم، وإما من أجل تلازمهما، والشيئان المتلازمان عندما يذكران قد يعاد إليهما الضمير ضمير إفراد بدلا من أن يكون ضمير تثنية كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلت. فقد ذكر العينين، ولكن عندما أعاد الضمير إليهما أعاده ضمير إفراد ولم يعده ضمير تثنية، فلم يقل كحلتا ولم يقل انهلتا، وذلك لأجل تلازمهما بحيث صار كالشيء الواحد. ومنهم من قال بأنه يقدر في الطعام مثل هذا الوصف أو هذه الحال التي ذكرت في الشراب، فما ذكر في الشراب كان دالا على أن الطعام أيضا هو موصوف بمثل ما وصف به الشراب هنا. وذكر جمال الدين القاسمي حكاية عن أبي البقاء بأنه قال بأن الضمير، قال فيما قاله من الأقوال بأن الضمير يعود إلى ذلك، وذلك لفظ مفرد وإن كان عائدا إلى اثنين. وقد عجبت من هذا القول لأن كلمة ذلك لم تأتي في هذه الآية قط، ولعله يريد بهذا أنه كما أن اسم الإشارة عندما يعود إلى اثنين ويكون الاثنان مقصودين به تكون الإشارة أحيانا إشارة إفراد، فكذلك الضمير من المحتمل أن يكون هذا مراده، وإلا فإن اسم الإشارة لم يأتي هنا في هذه الآية الكريمة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. قد يتساءل الإنسان لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينظر إلى طعامه وشرابه إثر إخباره بأنه لبث 100 عام، مع أن بقاء الطعام والشراب على حالهما مظنة أنهما لم تمض عليهما مدة طويلة. وقد أجيب عن ذلك بأن الله عز وجل أراد أن يريه آية في هذا الأمر، وذلك بأن نظره إلى طعامه وشرابه وهما على حالهما يزيده حيرة في أمره. ولكن عندما ينظر إلى حالة الحمار وقد عاد رميما، لا ريب أنه يوقن أنه مضت عليه هذه المدة الطويلة، وعندئذ يدرك عظم أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل عندما يريد خرق العوائد يفعل ما يشاء في خلقه، فهو الذي سن هذه السنن وهو الذي أوجد هذه النواميس، وعندما يريد تبديلها لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. هذا ومن الوجوه التي ذكرت في إعادة الضمير، ضمير إفراد في يتسنى، أن ذلك إنما هو عائد إلى الشراب وحده، لأن الشراب يتأثر بمؤثرات كثيرة، ومن بين ما يتأثر به الشراب مع طول المدة التبخر، فمن عادة الماء والمائعات جميعا مع مرور الزمن أن تتبخر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في ذلك. وانظر إلى حمارك، اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تكن

منه إلا عظام متناثرة متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام. وروي عن وهب بن منبه وعن الضحاك أن الحمار بقي على حاله مع عدم العلف والشراب، وقد كان مربوطا برمة إلى جذع وظل مكانه في هذه الحالة ولم يتغير منه شيء. حفظ الله تعالى له صحته وحياته ولم يحتج إلى الطعام والشراب، ولم ترم رمته التي ربط بها بل ظل على حاله، فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حمارك. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس. بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وأل في الناس للجنس، فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء معتبرا في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ظل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شابا فتيا قويا قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخا وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين، وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم،

0: ومهما كان من أمر نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف، ولكن مع إيقاننا أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة، وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره، كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه. فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين، قالوا بأنه أحيى الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حماره، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة ينظر إليها في هذه الحالة.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

الحمد لله حمدا يملأ أرضه وسماءه، ونشكره شكرا يكافئ آلاءه ونعماءه. الحمد لله جبار السماوات والأرض، عالم الخفيات، منزل البركات، قابل التوبات، مفرج الكربات، يا كريم يا مجيد. اللهم ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس بعد الموت كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا، ولا تحقر ذمتنا يا غاية رغبتنا. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا الأماني، واكفنا الأعادي، وأصلح شأننا، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وأخرانا، وارزقنا قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونستجيرك من شر أنفسنا. سبحان ربنا الوهاب الأعلى. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك،

اللهم نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك، اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. نسألك اللهم أن تجزي والدينا عنا خير الجزاء، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمن صلح من آبائنا ولأمهاتنا وذرياتنا، اللهم قوهم على طاعتك، اللهم اشفهم يا رب العالمين، بفضلك يا ربنا لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد، وأغننا يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند ويا من عليه المعتمد، يا عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد، ورزقه ميسر يجري على طول الأمد. يا ربنا، يا ربنا، خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد، يا إله الفضل بحق الله الصمد. إلهنا، إلهنا، ما نحن بأول من عصاك فتبت عليه وتعرض لمعروفك فجبت عليه، يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استشفعنا بجودك وكرمك إليك، وتوسلنا بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعانا ولا تخيب فيك رجاءنا، وتقبل توبتنا وكفر خطيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلينا مما سواك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقنا إليك زائدا عن عصيانك، وانظر بعين الود والعطف إلينا ولا تصرف عنا وجهك، واجعلنا من أهل الإسعاد والخطوة عندك يا مجيب يا

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيش

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برأ الخلائق بقدرته وبسط لهم الأرزاق بحكمته وجعل عمارة الأرض منوطة برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله رحمة العالمين وقدوة المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

أذو الخائفين وأمان الوجلين هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. أيها المؤمنون، ما استعصم عبد بالتقوى إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إذا أظلمت الدنيا في عينك وأغلقت الأبواب في وجهك فعليك بالتقوى، فإنها مفتاح الفرج القريب وسبب الرزق الرغيد، كما وعد الصادق في قيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المؤمنون، ما من أوطان كتب الله لها القوة والبقاء إلا وجعل أساسها اجتماع القلوب وربط صلاح أفرادها بصلاح مجتمعاتها، وجعل التعاون والتكافل والتراحم من أعظم أسباب أمنها واستقرارها. ولذلك لم يربي الإسلام المسلم على أن يعيش لنفسه، بل رباه على أن يرى في حاجات الناس مسؤوليته وفي خير مجتمعه خير له ولأبنائه. وقد رسخ القرآن الكريم هذا الأصل العظيم فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال جل شأنه: إنما المؤمنون إخوة. وجعل المؤمنين أولياء بعض يتناصرون ويتكاملون، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومن أبلغ ما صور به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى قوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ثم ختم المثل بقوله: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إنها صورة بليغة تختصر حقيقة المجتمع المسلم، فهو سفينة واحدة يشترك ركابها في المصير، فلا ينجو فيها أحد بمفرده، وإنما يبلغ الجميع بر الأمان إذا تعاونوا وحمل كل واحد مسؤوليته. فتأملوا عباد الله، تأملوا في سفينة تشق عباب البحر، تتلاطم حولها الأمواج وتمضي ثابتة، لأن ركابها أدركوا أن سلامة الواحد منهم من سلامة الجميع، وأن قوة السفينة ليست في ألواحها بل في تماسك أهلها. وكذلك الأوطان يا عباد الله، لا يحفظ أمنها كثرة الإمكانات وحدها، وإنما يحفظها مجتمع متراحم يتكافل أبناؤه ويقف قوة قويه مع ضعيفه وغنيه مع محتاجه، ويستشعر كل فرد أن استقرار الوطن ثمرة لتعاونه مع إخوانه، وأن خير المجتمع يبدأ من إحسان كل واحد إلى من حوله. أيها المسلمون،
ولما كان التكافل أساساً في بناء المجتمع أحاطه الإسلام بسياج من التشريعات التي تصون كرامة الإنسان وتوثق أواصر المجتمع وتحقق التوازن بين أفراده، ففرض الزكاة ورغب في الصدقات وجعل للمحتاجين حقاً معلوماً في أموال الأغنياء، فقال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ثم وجه القرآن الكريم حركة المال لتبقى أداة بناء لا سبباً للانقسام، فقال سبحانه: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لأن المجتمع الذي يتداول أفراده الخير وتتقارب فيه الفوارق يكون أرسخ تماسكا وأقوى منعة وأقدر على مواجهة الأزمات، وحينما يرى الفقير رعاية الغني تزول الضغائن ويقوى البنيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهكذا يشهد الواقع بما قرره الوحي أن التكافل ركيزة من ركائز نهضة الأوطان وصمام أمان يحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها. ولقد جاءت الدراسات الاجتماعية الحديثة شاهدة على ما قرره الإسلام إذ بيّنت أن المجتمعات التي يرتفع فيها رصيد رأس المال الاجتماعي القائم على الثقة والتكافل والتعاون هي الأكثر أمناً واستقراراً والأشد تماسكاً والأسرع تعافياً عند الأزمات والأوسع مشاركة في خدمة المجتمع والأقدر على تحقيق التنمية والازدهار. أما إذا ضعفت روابط التكافل واتسعت الفجوة بين طبقات المجتمع تراجعت الثقة وازداد التفكك وأصبح الاستقرار هشاً سرعان ما يتصدع عند أول أزمة. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأوطان تستقر بقلوب متآلفة، يرحم كبيرها صغيرها ويواسي غنيها فقيرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إن

الحمد لله الرحيم بعباده الواسع في فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التكافل الذي يبني الأوطان يبدأ من نفوس سخية، يبدأ من نفوس سخية وقلوب رحيمة وأيد مبادرة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين بقوله: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أي نفد زادهم أو قل طعامهم.

عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. وهو وسام شرف يدل على علو منزلة التكافل وعظيم أثره في توثيق الروابط بين أفراد المجتمع. وإن من أول صور التكافل أداء الزكاة المفروضة في وقتها، فهي حق أوجبه الله في أموال القادرين، وطهرة لنفوسهم، وسد لحاجات الفقراء والمساكين. ثم تمتد دوائر الإحسان إلى الأهل والجيران وإلى كل محتاج يستطيع المسلم أن يبلغ إليه خيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فجعل صلى الله عليه وسلم من الطعام اليسير باباً للمواساة، ومن تعاهد الجيران سبيلاً إلى توثيق المودة، حتى يشعر كل إنسان بأن حوله قلوباً ترعاه وأيدياً تمتد إليه عند الحاجة. ومن صور التكافل النافعة الإسهام في لجان الزكاة والمؤسسات الوقفية والفرق التطوعية التي تجمع الجهود وتنظم العطاء وتوصل الحقوق إلى مستحقيها من كفالة الأيتام وإعانة الأسر المحتاجة وسداد ديون الغارمين ورعاية المرضى ومساندة المتضررين عند الأزمات. وحين تتكامل المبادرات الفردية مع الجهود المؤسسية يتسع أثر الخير ويحسن توجيهه وتثمر الأعمال أمناً واستقراراً وطمأنينة في المجتمع. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا للعمل الخيري نصيباً من أموالكم ووقتكم وخبراتكم وصلاتكم بأهليكم وجيرانكم، وتفقدوا مواطن الحاجة من حولكم، فإن الأوطان تقوى حين يشعر كل فرد فيها أن خيره موصول بخير مجتمعه، وأن أمنه يزداد بما يبذله من رحمة وإحسان. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ونبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين. فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا

0: أيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

عباد الله، استووا، استقيموا، تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول، وسدوا كل خلل.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عندهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟

رسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصلي ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدل لأنهم قد أمروا أن يدخلوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.
1: آمين.
0: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
1: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
1: آمين.
0: اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
1: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
1: آمين.
0: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا.
1: آمين.
0: ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر أو غائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا، وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقف، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع،
1: وقيل بل جميع
0: ذاك يمنع، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضع، وقيل بل جميع ذاك يمنع ولا يكون عنه ولا حجاب، ويكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط، وفضلها في أول الوقت الشهر فلا يؤخر النهار ينتظر، وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظره من كان عذر وقع، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى، فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيدوا ويرى بعضهم بأنه حكم جرى، وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال، وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة، وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم في سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ خلتا به الدليل الوارد، لكنه يكره للنساء فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكن إمامهم أصم لم يسمع التسبيح حين عما، وقيل يرضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما فيه حرج، وقيل يبدلن من له عرج. نعم، لا زال الحديث حول الفصل الثاني من فصول باب صلاة الجماعة في أحكام الإيمان. نعم، آخر مسألة أخذناها فضل محمد بن سعيد.
1: نعم،
0: آخر مسألة أخذناها
1: ولا يكن عنهم وراء حجابي فيكره الوقوف في المحراب وإن يكن سجوده فيه فقط فلا عليه أبدا من ذا شطط.
0: نعم،
1: أي أن الإمام لا
0: يكن. أنا آخر مسألة أخذناها وكذا.
1: نعم.
0: طيب، هي وقفنا وقالنا في المسألة التي تلي هذه المسألة في قول الناظم
1: وفضلها في أول الوقت اشتهر فلا يؤخرنها لينتظر وإن يكن لمانع تأخر ينتظرونه لثلث غبر وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذر وقع
0: وهو حتى يبقى ثلثان معا
1: وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذر وقع.
2: المسافة
0: تقول ما بين الإمام وما بين المأمومين مثلا يكون ثلاثة أذرع من وقوف الإمام إلى وقوف المأمومين ثلاثة أذرع، وكذلك من وقوف ما بين الصفوف ما بين الصف الأول والصف الثاني ثلاثة أذرع، ما بين الصف الثاني والصف الثالث ثلاثة أذرع.
2: نعم.
0: إذا كانت تلك ثلاثة أشبارة سابقا ثلاثة أشبارة
3: سهولة.
0: لا ما هي ثلاثة أشبارة، ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع.
2: أحسنت.
0: وكان بينه وبين الجدار نحو ثلاثة من ثلاثة أذرع مثلا.
3: نعم.
0: كان بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع في صلاته عليه الصلاة والسلام في الكعبة ما كذاك؟
3: نعم.
0: طيب زين. قال وفعلها في أول وقت اشتهر فلا يؤخرنها لينتظر، يعني فعل الصلاة وفعلها يعني الصلاة يعود ضمير الصلاة وفعلها في أول وقت اشتهر. من أفضل الصلاة من أفضل أداء الصلاة يكون في أول وقت، هذا أفضل الصلاة في أول وقت ما في ذلك. إلا صلاة الظهر في الحر الشديد أفضلها في أول الطرفين إلا صلاة الظهر بعض الحين، وذاك في الحر الشديد إذ نريد تأخيرها حينئذ.

0: أو سحب الحر الشديد أو يدوب الظهر، فإن الحر من فيح جهنم. من الصلاة ثلاث أوقات الوقت انقسم ثلاث أقسام، أول وقت وسط وقت وآخر وقت. فأول وقت رضوان الله، وسط وقت رحمة الله، وآخر وقت عفو الله. الله والحي فيها عن النبي محذورة. من منكم يذكر؟
1: نعم شيخ.
2: نعم
0: الذي رواه الدور قطني.
2: نعم
1: شيخ.
0: من أنت؟
2: أحمد سباع.
0: تفضل أحمد.
2: عن أبي محذورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. رواه الدارقطني.
0: أحسن. فأول الوقت هو الرحمن. شيخ نظم هذا الحديث. أول الوقت هو الرحمن، ووسطه الرحمة للإنسان، والعفو في آخره مذكور، وسبب العفو هو التقصير. هذا وفعلها في أول الوقت الشهر، فلا يؤخرنها لينتظر، يعني قول فلا يؤخرنها يعني الإمام ما يؤخر الصلاة، وشق على المامومين يأتي في وقت متأخر ينتظرونه حتى تصيب الساعة ويصيب الملل. لا، في أول وقت، وفعلها في أول وقت الشهر. وقالوا على أن بعد الأذان يكون انتظار قدر إيش؟ قدر ما يغتسل القلب من جنابته، وقدر ما يقضي صاحب الحاجة حاجته ويتوضأ. هذا الأصل انتظار، ما يكون بإذن ويقيم مرة الحال. كل شيء انتظار هناك قدر إيش؟ قدر ما يغتسل القلب من جنابته، وقدر ما يقضي صاحب الحاجة حاجته ويتوضأ بكل الصلاة. لكن ماذا بقي؟ بقي إذا تأخر الإمام لعذر من الأعذار، أو تأخر المامومون لعذر من الأعذار. إيش انتظار الإمام إلى متى؟ وانتظار المامومين إلى متى؟ هنا قال: وإن يكن وفعلها في أول الوقت اشتهر، فلا يؤخرنها لينتظر. زين، وإن يكون لمانع تأخر، من هو الإمام؟ ينتظرونه لثلث، لثلث غبر، لثلث غبر يعني لثلث بقي، من ينتظرونه حتى يمضي ثلثاء الوقت ويبقى، ويبقى إيش؟ ثلث الوقت. هذا انتظار الإمام حتى يبقى ثلث الوقت، هذا من حقه أن ينتظر حتى يمضي من وقت ثلثاء، ثلثاء الوقت، ويبقى منهم الثلث. ما كذاك؟ طيب. قال غبر، بمعنى معنى غبر إيش؟ بقي، لأن هذه غبر تأتي بمعنى بقي وتأتي بمعنى مضى، لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر أي ما بقي، وتأتي بمعنى مضى. يا أخت يوشع خبرين إيش؟ أحاديث القرون الغابرين، الغابرين هنا إيش الباقين والماضين؟ الماضين. إذا غبر تأتي معنا مضى، وتأتي معنا بقي. فهنا المقصود غبر أي بقي. ينتظرونه لثلث غبر، منهم ينتظرونه. ينتظرونه ومن يعود إيمان، ينتظرون الإيمان لثلث غبر. طيب، الحق المامومين أيضا أن ينتظروا إلى حتى يمضي ثلث الوقت، ويبقى ثلثاء الوقت. وهو حتى يبقى ثلثان معه، هو أي الضمير إلى الإمام، وهو حتى يبقى ثلثان معه ينظرهم، ينظر من؟ المامومين، ينظر المامومين. وهو حتى يبقى ثلثان معه ينظرهم إن كان، ينظرهم إن كان عذر الوقع. من حق المامومين هيش أن ينتظرهم الإمام هيش حتى يمضي ثلث الوقت ويبقى ثلثا، ومن حق الإمام ينتظر حتى يمضي ثلثاء الوقت ويبقى، ويبقى ثلثاء. الآن تحليل الآن مناسب هنا، أنا كثير من المساجد يحللون الوقت تقام الصلاة في الساعة في دقيقة كذا من الساعة

0: كذا كذا، تحليل معهم. يعني هذا التحليل مهم زين، حتى ما يكون مثلاً شيء حرج، ما يكون شيء وغاين أن هذا قدموا الصلاة أو أخروا الصلاة، وقت محدود كل أحد يعرفه. أن صلاة الظهر مثلاً في هذه الأيام الساعة كم؟ 12 وكم؟ و40 دقيقة. صلاة العصر الخامسة إلا 15 دقيقة، ما كذلك؟ زين، وهكذا. فكل واحد يعرف هذا الوقت. قد يكون هناك إن يقع عذر من الأعذار، من حق الإمام الانتظار، وينبغي الإمام أيضا أن يهتم بالأوقات، ما يشق على المأمومين ويأتيه في آخر الوقت، أو يكون هناك وقت محدد أيضا ويأتيهم بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الاختيار، لكن قد يكون يفضل في بعض الأحيان التأخير، ما كذلك؟ هذه خلاصة هنا، خلاصة أن الصلاة تؤدى، الأفضل تؤدى في أول وقتها، في أول وقتها، ويكون بين الأذان والصلاة مقدار ما يغتسل القلب من جنابته، أو مقدار ما يقبل صاحب الحاجة حاجته ويتوضأ. قل في أول وقت، في أول وقت، إلا صلاة الظهر يستحب تأخيرها. متى؟ في الحر الشديد.
1: الحر الشديد.
0: طيب. إنزين. الوقت هذا الوقت وقت الصلاة. لكل وقت من لكل صلاة من الصلاة الخمس وقت محدود. أليس كذلك؟ لابد تذكروا إن أول وقت وآخر وقت. أول وقت الظهر متى؟ هذا مر عليكم هذا الكلام، أليس كذلك؟ أين مر عليكم؟ في الأوقات، أوقات الصلاة. وقلنا من شروط الصلاة دخول الوقت، وكذلك وذكرنا معكم من الأوقات الصلاة، أن لكل صلاة من الصلاة الخمس وقت محدود ابتداء وانتهاء. ممكن تأتي أول وقت الظهر؟
2: نعم. بعد زوال الشمس.
0: إذا زالت الشمس.
2: حتى يصير ظل كل شيء مثله.
0: مثله. هي هذا آخر وقت هذا؟
2: هذا آخر.
0: أول وقت زوال الشمس.
2: نعم.
0: وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله.
2: نعم.
0: بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. زين؟
2: نعم.
0: أول وقت العصر.
2: بعد زيادة ظل كل شيء مثله بمقدار قليل.
0: نعم.
2: حتى غروب قرن من الشمس.
0: معنى أول وقت العصر. إذا زاد الظل قليل عن آخر وقت الظهر كذا؟
2: نعم.
0: وآخر وقتها غروب قرن من الشمس.
2: نعم.
0: شو يقول آخر هناك آخر وقتها؟
3: نعم.
0: إذا صفرت الشمس كذا. وآخر وقتي؟ صفاري؟
3: صفاري
0: ممسي. وقيل بالغروب
3: قرن الشمس.
0: قرن الشمس. زين. بارك الله فيكم. أول وقت المغرب؟
2: بعد غروب الشمس.
1: نعم شيخ.
0: تفضل. من أنت؟
1: محمد بن سعيد.
0: فضل.
1: بعد اكتمال غروب الشمس.
0: نعم.
1: بعد اكتمال غروب الشمس.
0: إذا غربت الشمس كلها. إذا غربت الشمس
1: كلها.
0: ولا إذا غاب قرن من الشمس.
1: إذا غربت كلها.
0: إذا غربت الشمس كلها. نعم. زين. وآخر وقتها.
1: آخر وقتها زوال الشفق الأحمر. والأبيض.
0: غروب الشفق.
1: نعم.
0: الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء.
1: بعد زوال الشفق الأحمر كامل.
0: إذا غاب الشفق الأحمر خلي وقت المغرب ودخل
1: وقت العشاء.
0: وقت العشاء. وآخر وقت العشاء
1: قيل إلى نصف الليل.
0: وقيل ثلث الليل.
1: ثلث الليل.
0: وثلث الليل وقيل نصفه آخرها وقيل بل
3: آخره.
0: طيب فكرة حسنة. أول وقت الفجر فضل نقلي.
4: أول وقت الفجر بعد طلوع الفجر الصادق.
0: الفجر الصادق. نعم. إذا طلع الفجر الصادق.
4: إذا طلع الفجر الصادق.
0: نعم.
4: وآخر وقتها إذا طلع قرن من الشمس.
0: من الشمس. كيف الفجر الصادق نعم؟
4: احتراز من الفجر الكاذب.
0: الكاذب. أيهما يطلع قبل؟
4: الفجر الكاذب.
0: الكاذب. نعم. يغيب وليستمر الكاذب.
4: يغيب.
0: ويطلع بعده؟
4: الفجر الصادق.
0: الفجر الصادق. قال الفجر الصادق وقال الفجر الثاني. نعم. إذا قلت الفجر الثاني عرفت أنه هو الفجر الصادق، ما كذا؟
4: نعم.
0: هاي ترتب عليه أحكام الصلاة وأحكام الصوم، ما كذا؟
4: نعم.
0: يعني

0: صوم إذا يبدأ الصائم من متى؟ إذا طلع الفجر الثاني، ولا إذا طلع الفجر الكاذب؟ الفجر الثاني، ما كذلك؟
1: نعم.
0: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. واضح؟ طيب زين زين. هذه أوقات الصلاة، صلاة الخمس، ما كذلك؟ أوقات صلاة الخمس. زين، وقال وفعلها في أول الوقت اشتهر، فلا يؤخرنها بمنتظر. قوله وقتها وأخرنها، ضميران، ضمير الأول ضمير الثاني، يعود أي شيء
2: صلاة.
0: إلى الصلاة. فلا يؤخرنها يعني من
2: يؤخر الصلاة
0: لما، وفعلها في أول الوقت اشتهر. إيش جمل الشهر؟ ما حد مراد؟
3: نعم شيء.
0: خبر محمد.
3: خبر.
0: خبر إيش؟
3: المبتدا فعله.
0: تمروان.
3: نعم شيء.
0: فين المبتدا؟
3: المبتدا فعلها.
0: فعله في وقت الشهر.
3: نعم.
0: فلا يؤخرنها لينتظر. زين. وإن يكون لمانع تأخر، من هو؟
4: لمانع.
0: ينتظرونه لثلث غبرة. إيش معنى غبر هنا؟
4: بقي.
0: بقي. وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظرهم. قل وهو من هو؟
4: الإمام.
0: ينظرهم يعني من؟
3: المأمومين.
0: وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظرهم إن كان عذرًا بقي. طيب إذا كان بعد دخول وقت إلى آخر وقت ثلاث ساعات، الإمام يطول كم ساعة؟
2: ساعتين.
0: يعني يطول ساعتين. والمأموم يطول كم؟
2: ساعة.
0: ساعة. طيب. إذا كان بين دخول وقت وآخر وقت لكل حال ثلاث ساعات ونصف، أربع ساعات ونصف، كم يطول المأموم؟
2: ساعتين.
0: ما شاء الله. إذا كان بين دخول وقت وآخر وقت، بين أول وقت وآخر وقت، أربع ساعات ونصف، كم يطول الإمام؟ كم ساعة؟
2: ساعة ونصف.
0: ثلاث ساعات. أنا ثلثين ما كذا؟ كم يطول المأموم؟
2: ساعة ونصف.
0: ساعة ونصف. ساعة ونصف ولا 90 دقيقة؟ 90 دقيقة. طيب ساعة. انتهى الوقت؟ ما شاء الله. طيب وقفنا أين وقفنا الآن؟ وقفنا في قول الناظم وليرعى في التخفيف والتطويل في حالة الضعيف والعليل. نأتي به إن شاء الله نكمل في الحلقة الثانية. واصل الدرس في الحلقة الثانية إن شاء الله. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ،

0: ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحكيم.

الأرواح في زمن يضج بالثرثرة والصخب، في هذا العصر الذي افتتحت فيه المنابر لكل شفه، وغدت الكلمات تسكب بلا كبح ولا تريث، نجد الأنفس قد أرهقها كثرة القيل والقال، وتسرب الجفاف إلى القلوب من كثرة الأحاديث الفارغة. لقد أصبح الصمت عملة نادرة، وصارت الرغبة الملحة في التعليق على كل حادثة وإبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة تسلب الإنسان صفاءه الداخلي وتشطر جمعية قلبه شذر مذر. إن اللسان أيها المستمع الكريم جارحة صغيرة الحجم عظيمة الخطر، هي ترجمان العقل ومرآة الروح. حينما نتأمل كيف يدير المرء كلامه نكتشف حقيقة يقينه، فاليقين الراسخ يثمر وقارا في المنطق ورزانة في الخطاب، وحذرا من أن تنفلت الكلمة فتكون شرارة تحرق بناء أعوام من الإحسان. تأمل معي كيف نبهنا القرآن الكريم إلى دقة الإحصاء وعظمة المسؤولية عن اللفظة الواحدة، حينما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنها آية تزهد المرأة في المجانية المزعومة للكلام، فكل نبرة تطلق وكل أحرف تخط تكتب في صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. ومن مشكات النبوة الخالدة نستمع إلى نضيض الحكمة النبوية الصافية، حينما سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: بكلمات تهز لها القلوب، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تأمل هذا الوصف البليغ: حصائد ألسنتهم. إن اللسان يزرع في كل يوم ألفاظا ومعاني، وعند الميقات يكون الحصاد، فإما حصاد نور وعافية، وإما حصاد هلاك وندامة. وفي مسند الإمام الربيع يتجلى هذا المنهج السامي في صيانة الجوارح، حين يمثل الإيمان الصادق حصنا للمسلم يقيه شر الكلمة العابرة، حيث يؤكد الهدي النبوي أن كمال الإسلام مرهون بسلامة الآخرين من لسان العبد ويديه. إن الثرثرة الزائدة ليست مجرد هدر للوقت، بل هي استنزاف للطاقة الروحية وثقب في جدار السكينة الباطنية. حينما نتكلم دون حاجة نفقد القدرة على الإصغاء إلى نداء الحق في أعماقنا، ولهذا كان علماء الأمة يجعلون صيانة اللسان باب الوصول إلى المقامات الإيمانية العالية. فإن زكاة العقل في التأمل وزكاة اللسان في الصمت عما لا يعني، إذ إن المرأة إذا ملك لسانه ملك زمام أمره، وإذا أطلقه كان لسانه هو المالك له والقائد إلى الموارد. ويؤكد علماء الأمة أن المحنة الحقيقية في زمن التواصل المفتوح هي غياب الفلتر الإيماني، فالكلمة التي تقال في لحظة غضب، أو الشائعة التي تنشر بدواعي الفضول، أو السخرية التي يراد بها الإضحاك، قد تبدو لقائلها هينة، لكنها عند الله عظيمة. لقد كان السلف الصالح يعدون كلامهم من عملهم، فقل كلامهم إلا فيما ينفع، وعلموا أن الصمت المفكور فيه خير من النطق المهذور فيه. كيف نصنع حصانة الروح في زمن الضجيج؟ إن الأمر لا يتطلب انعزالا عن العالم، بل يتطلب شجاعة في الضبط الذاتي. يكفي أن نعيد للكلمة هيبتها، وأن نتذكر أن الصمت في مواطن الغلو قوة لا ضعف، وحكمة لا عجز.
حينما تصون لسانك

0: إنسانك، فأنت لا تحمي الآخرين من أذاك فحسب، بل تحمي قلبك من التشتت، وتمنح روحك الفضاء لتتنفس رياح اليقين والاطمئنان. إليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة، اعتمدوا قاعدة الثواني العشر قبل أن تنطقوا بأي كلمة أو تكتبوا أي تعليق. اسألوا أنفسكم ثلاثة أسئلة خاطفة: هل هذا الكلام حق؟ وهل فيه نفع؟ وهل هذا وقته المناسب؟ فإن لم تجتمع في الكلمة هذه الشروط فاجعلوا الصمت مرفأكم. اصنعوا هذه الحصانة في يومكم لتكون أرواحكم في أمان، وتغدو ألسنتكم أقلام حكمة تنتقي الطيبة وتترفع عن الخبيث. أستودع الله أرواحكم وطهارة نياتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الجمعة يوم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك لحظاتكم. له الحمد حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هدانا للإيمان وأنار طريق الهدى ونشر لنا من رحمته، وجعل القرآن ربيع القلوب ومنار الدروب، وأتاح خير المواسم لننال من فيض المكارم. الجمعة يوم استعادة النفوس لصفائها، وتتجلى القلوب لأنوار يقينها، وتروى النفوس من مناهل إيمانها، وتزهر الأفئدة في بساتين ذكرها. يوم التجدد النفسي بعد عناء الأيام هو عيدنا الأسبوعي، يوم تنساب فيه نسائم الإيمان ويعلو النداء، فيجمع المؤمنين على ذكر الله، فتتجدد الحياة بصوت الحق ودعوة الهداية ووضوء البصيرة ورسائل النور، فتتجمل الأنحاء بالساعين إلى بيوت الله شوقا وحبا. يوم مبارك تنتعش القلوب بذكرها، وتأنس الأرواح بتلاوتها، وتسمو النفوس بسماع مواعظها، فتخرج من تعب أيام الأسبوع إلى رياض اللطف. يوم كريم جعل الله فيه ساعة إجابة، فهنيئا لمن وافقها وسأل ربه خيرا فأعطاه. وهو يوم بركة في الرزق وانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله، يوم أتاحه الله للعباد ليذكرنا أن الدين يجمع ويؤلف ويوحد، دين تواصل ورحمة ومودة، دين إحسان وإتقان وإنجاز. يوم تتجدد فيه الأواصر وتوثق العلاقات وتقوى الصلات وتتعزز اللحمة. يوم جميل يدفع كل نفس مؤمنة لتجعل منه بابا إلى الجنة، وتفتح نافذة إلى راحة البال، وتتزود فيه من معين القرآن، وترتوي من مناهل الكهف لتواصل مسيرتها في الحياة مطمئنة الروح، عامرة القلب، مفعمة بالتفاؤل، مشرقة بالهداية، وضاءة بنور اليقين، مرتقية في مدارج السالكين. يوم الجمعة،
1: يوم الجمعة
0: يوم مهيب يسوق القلوب إلى الله، فثم فرصة للعودة إلى النفس، ومحطة لمراجعة المسير بين الجمعة والجمعة. طاب المجد وفي سما الذكر انتشى، عجبا لمن عن نور خالقه عشى. فاجعل لنفسك في المعالي موطنا، والله يرفع بالهداية من يشاء، بتبصر وتصبر وتمسك مع كل ندب في هدايته مشى. فهيا بنا لله ربنا مع المتوكلين عليه، المداومين على تجديد النية وتطهير القلب والتزود من الهدى، ومتابعة المضي تحت ضوء الأمل.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف،
4: روائع القطوف
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا

وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.

فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها.

ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

0: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.
1: ولا

قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم

0: وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على

يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. ووقفنا عند الكاف، فالكاف يجوز أن تكون اسما ويجوز أن تكون حرف جر كما هو مشهور في الدرس النحوي. ونبدأ بالمشهور ونقول: على الإعراب الكاف حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما التي بعد الكاف هي ما المصدرية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والحرف المصدري موصول حرفي، والموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، كان الموصول اسما أو حرفا، وصلة الموصول دخلوه أول مرة. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. دخلوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أو هو في محل نصب شبيه بالمفعول به، أو هو في محل نصب على التوسع أو على المجاز فهو ظرف، أو هو في محل نصب على نزع الخافض والتقدير كما دخلوا فيه أول مرة. فهذا الضمير وهو الهاء عائد على المسجد، والضمير معرفة، والأصل في اسم المكان أو ما يعود عليه من الضمائر ألا يكون ظرفا إلا إذا كان مبهما، والمراد بالمبهم ما يكون منكرا. وأما اسم الزمان فإنه يكون ظرفا سواء كان مبهما أو غير مبهم. فإذا كان اسم المكان غير مبهم وكان منصوبا فقد اختلف النحاة في إعرابه على أربعة وجوه، وهي الوجوه التي ذكرناها في هذا الموضع وذكرناها في الحلقة الماضية في إعراب كلمة المسجد. كما دخلوه أول مرة، أول ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، مرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، حاله في ذلك حال حرف الجر. والظرف أول مرة متعلق بالفعل دخلوه، دخلوه أول مرة، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف أول مرة والفعل دخلوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف أول مرة متعلق بالفعل دخلوا. والجملة دخلوه أول مرة جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الكاف، والتقدير وليدخل المسجد كدخولهم أول مرة، هذا هو التقدير. وعلى هذا فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحرف الجر وهو الكاف. والجار والمجرور كما دخلوه أول مرة أو كدخولهم أول مرة على التقدير في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، والتقدير
وليدخلوا المسجد دخولا كما دخلوه أول مرة. فالمصدر المؤول بل، فالجار والمجرور كما دخلوه أول مرة في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو الكاف متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كدخولهم أول مرة، أو يكون كدخولهم أول مرة. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز أن يكون الجار والمجرور كما دخلوه أول مرة حالا، إذا قدرنا مصدرا مقدرا معرفا، أو إذا قدرنا مصدرا معرفا، والتقدير وليدخلوا المسجد الدخول كما دخلوه أول مرة. فعلى هذا فالجار والمجرور كما دخلوه أول مرة أو كدخولهم أول مرة على التقدير في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا كدخولهم أو يكون كدخولهم أول مرة. ويجوز في الكاف أن تكون اسما، وعلى جعل الكاف اسما يكون هناك وجهان في الإعراب. فنقول في إعراب الكاف على اسميتها: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب صفة لمصدر منكر مقدر، والتقدير دخولا مثل دخولهم أول مرة. وعلى هذا الوجه أي على جعل الكاف اسما، فالمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر مضاف إليه. وعلى جعل المصدر المقدر معرفا تكون الكاف حالا، وعلى هذا نقول في الإعراب: الكاف اسم مبني على الفتح في محل نصب حال، والتقدير دخولا مماثل دخولهم أول مرة. فهذان وجهان في إعراب الكاف على جعل الكاف اسما، وقد تقدم وجهان في إعرابها على جعل الكاف حرف جر، فتلك أربعة وجوه في إعراب كما دخلوه أول مرة. وليتبروا ما علوا تتبيرا، شبه جملة معطوفة على شبه جملة أيضا، وهذه اللام لام التعليل، فاللامات الثلاث للتعليل في هذا الموضع: ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليتبروا، هذه اللام يجوز أن تكون ناصبة للفعل على جعلها لام كي كما يسميها الإمام الكندي في كتاب التقريب، وهي ناصبة كلن وأن وإن.

إذن وغيرها من الحروف التي تنصب الأفعال أو وغيرها من نواصب الأفعال. ويجوز في هذه اللام أن تكون لام الجر، بحيث يكون حرف الجر داخلا على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، وعلى هذا تكون هناك أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. واللام على الوجهين حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. يتبر فعل مضارع منصوب باللام على جعل اللام ناصبة، أو منصوب بأن المضمرة على جعل اللام حرف جر، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى وليتبروا ما علوه تتبيرا، والعلو هنا مجاز لا حقيقة، ومعناه الغلبة والقهر. والمعنى وليتبروا الذي غلبوه أو قهروه تتبيرا، والمراد بذلك ما وقع في أيديهم وما حازوه وما آل إليهم. فما على هذا الوجه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يتبروا، وصلة الموصول علوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. علوا الأصل علوا، هذا هو الأصل، فهناك واو محذوفة. تلك الواو سكنت أو هي ساكنة، ثم إنها أبدلت ألفا لتكون مناسبة للفتحة التي قبلها، وبذلك التقى ساكنان كلاهما حرف علة، أولهما الألف التي قلبت عن واو أو أبدلت عن واو، وثانيهما الواو. وإذا التقى ساكنان وكانا حرفي علة حذف أحدهما وهو الأضعف تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل علوا. ولذلك نقول علوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين بعد إبدالها ألفا. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والفعل علوا يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير وليتبر الذي علوه، وذلك المفعول به المحذوف هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. ويجوز حذف العائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا، وناصب العائد في هذا الموضع فعل. والجملة علو جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام وليتبروا شيئا علوه تتبيرا، وعلى هذا نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يتبروا، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الواقعة بعدها وهي الجملة الفعلية علو في محل نصب صفة لما على جعل ما نكرة موصوفة. ويجوز فيما وجه ثالث، فيجوز فيما أن تكون مصدرية ظرفية، والمعنى وليتبروا مدة علوهم تتبيرا، وهذا الوجه
نزيده شرحا.

0: وبيانا في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: أعوذ بالله من

الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع النبي العظيم إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كان حول قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ووقفنا في اللقاء الماضي حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أولئك الذين كانوا يعملون الأعمال ولا يبتغون بها وجه الله عز وجل، ذلك الرجل الذي استشهد وكان يظهر الجرأة والشجاعة، وذلك الذي تعلم العلم وقرأ القرآن، وذلك الذي أعطاه الله من أصناف المال كله، ولكن هؤلاء ما كانوا يبتغون في هذه الأعمال وجه الله عز وجل. ونواصل هنا ونقول أن الإخلاص أمر لا بد منه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا طرفا منه أو أشرنا إليه الآن، سنجد أن الرجل الأول أظهر شجاعة بدنية، والثاني أظهر قوة علمية، والثالث أظهر قوة مالية، ولكن هؤلاء جميعا باءوا بالخسران، لأنهم يبتغون بذلك متاع الحياة الدنيا، الثناء والتقدير والإجلال والاحترام، ما كانوا يبتغون بهذا وجه الله جل في علاه. وفي الحقيقة هذا الحديث مخيف أيها الإخوة والأخوات، مخيف جدا، لأن الإنسان له حظوظ، يعني هذا الإنسان الشجاع الذي يقاتل، نعم يثني عليه الناس ويتكلمون في شجاعته وفي مروءته وفي إقدامه وفي قوة شكيمته وشدة بأسه، فيطرب لذلك، يجد أنه يأنس. كذلك هذا الإنسان الذي تعلم العلم فيصف الناس علمه وثقافته وكثرة اطلاعه وإبداعه في بيان المعلومات وفي طريقة عرضها وفي سبل الإقناع وقوة الحفظ وقوة الاستدلال وقوة الاستنباط، وكذلك ما يتعلق بالقرآن من جمال الصوت وحسن الأداء ودقة التجويد وبراعة المخارج، وكذلك في جانب المال هذا الذي يعطي فالناس يدعون له ويفثنون عليه ويمجدونه، لا سيما قضية المال، لأن المال شريان الحياة، كل إنسان تحسن إليه كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. فتأتي هنا الحظوظ النفسية، تأتي الحظوظ النفسية، فهذا الإنسان عليه أن يعالج مسألة الخشوع، عفوا مسألة الإخلاص لله عز وجل. وسنحاول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نذكر شيئا من ما يعين الإنسان على الإخلاص، لأن تكلمنا عن موضوع الإخلاص من خلال قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نحن نريد أن نخرج من هذه الآيات الكنوز ونأخذ منها الدروس والعبر، ما نمر على هذه الآيات هكذا، لماذا يقول لسان صدق؟ إذن موعدنا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من كل شر وسوء ومكروه، وأن يدخلنا في عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مرافئ اليقين. إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحكيم الذي جعل العقل حارسا.

يضج بالثرثرة والصخب في هذا العصر الذي افتتحت فيه المنابر لكل شفه، وغدت الكلمات تسكب بلا كبح ولا تريث، نجد الأنفس قد أرهقها كثرة القيل والقال، وتسرب الجفاف إلى القلوب من كثرة الأحاديث الفارغة. لقد أصبح الصمت عملة نادرة، وصارت الرغبة الملحة في التعليق على كل حادثة وإبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة تسلب الإنسان صفاءه الداخلي، وتشطر جمعية قلبه شذر مذر. إن اللسان أيها المستمع الكريم جارحة صغيرة الحجم عظيمة الخطر، هي ترجمان العقل ومرآة الروح. حينما نتأمل كيف يدير المرء كلامه نكتشف حقيقة يقينه، فاليقين الراسخ يثمر وقارا في المنطق ورزانة في الخطاب، وحذرا من أن تنفلت الكلمة فتكون شرارة تحرق بناء أعوام من الإحسان. تأمل معي كيف نبهنا القرآن الكريم إلى دقة الإحصاء وعظمة المسؤولية عن اللفظة الواحدة، حينما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنها آية تزهد المرأة في المجانية المزعومة للكلام، فكل نبرة تطلق وكل أحرف تخط تكتب في صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. ومن مشكات النبوة الخالدة نستمع إلى نضيض الحكمة النبوية الصافية، حينما سأل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: بكلمات تهز لها القلوب، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تأمل هذا الوصف البليغ: حصائد ألسنتهم. إن اللسان يزرع في كل يوم ألفاظا ومعاني، وعند الميقات يكون الحصاد، فإما حصاد نور وعافية، وإما حصاد هلاك وندامة. وفي مسند الإمام الربيع يتجلى هذا المنهج السامي في صيانة الجوارح، حين يمثل الإيمان الصادق حصنا للمسلم يقيه شر الكلمة العابرة، حيث يؤكد الهدي النبوي أن كمال الإسلام مرهون بسلامة الآخرين من لسان العبد ويديه. إن الثرثرة الزائدة ليست مجرد هدر للوقت، بل هي استنزاف للطاقة الروحية وثقب في جدار السكينة الباطنية. حينما نتكلم دون حاجة نفقد القدرة على الإصغاء إلى نداء الحق في أعماقنا، ولهذا كان علماء الأمة يجعلون صيانة اللسان باب الوصول إلى المقامات الإيمانية العالية. فإن زكاة العقل في التأمل وزكاة اللسان في الصمت عما لا يعني، إذ إن المرأة إذا ملك لسانه ملك زمام أمره، وإذا أطلقه كان لسانه هو المالك له والقائد إلى الموارد. ويؤكد علماء الأمة أن المحنة الحقيقية في زمن التواصل المفتوح هي غياب الفلتر الإيماني، فالكلمة التي تقال في لحظة غضب، أو الشائعة التي تنشر بدواعي الفضول، أو السخرية التي يراد بها الإضحاك، قد تبدو لقائلها هينة، لكنها عند الله عظيمة. لقد كان السلف الصالح يعدون كلامهم من عملهم، فقل كلامهم إلا فيما ينفع، وعلموا أن الصمت المفكور فيه خير من النطق المهذور فيه. كيف نصنع حصانة الروح في زمن الضجيج؟ إن الأمر لا يتطلب انعزالا عن العالم، بل يتطلب شجاعة في الضبط الذاتي. يكفي أن نعيد للكلمة هيبتها، وأن نتذكر أن الصمت في مواطن الغلو قوة لا ضعف، وحكمة لا عجز. حينما تصون لسانك
فأنت لا تحمل

0: الآخرين من أذاك فحسب، بل تحمي قلبك من التشتت، وتمنح روحك الفضاء لتتنفس رياح اليقين والاطمئنان. إليكم أيها الأحبة المفتاح العملي لهذه الحلقة. اعتمدوا قاعدة الثواني العشر قبل أن تنطقوا بأي كلمة أو تكتبوا أي تعليق. اسألوا أنفسكم ثلاثة أسئلة خاطفة: هل هذا الكلام حق؟ وهل فيه نفع؟ وهل هذا وقته المناسب؟ فإن لم تجتمع في الكلمة هذه الشروط فاجعلوا الصمت مرفأكم. اصنعوا هذه الحصانة في يومكم لتكون أرواحكم في أمان، وتغدو ألسنتكم أقلام حكمة تنتقي الطيبة وتترفع عن الخبيث. أستودع الله أرواحكم وطهارة نياتكم، وإلى الملتقى في مرفأ جديد من مرافق اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع مرافق اليقين، إعداد وتقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، تنفيذ زهرة بن زهر الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده حق حمده، فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله تعالى له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي، وهما من أحكام الميم الساكنة. المستمعون الكرام، الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. وقولنا الميم الخالية من الحركة خرج به الميم المتحركة، نحو: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والمشددة، نحو: ثم رددناه أسفل سافلين. وخرج به ما حرك لالتقاء الساكنين، نحو: أمر تابوا. وتكون في الأسماء، نحو: الحمد لله رب العالمين. وتكون في الأفعال، نحو: قم فأنذر. وفي الحروف، نحو: لم يلد ولم يولد. وتكون متوسطة، نحو: أنعمت. ومتطرفة، نحو: منكم. ومخرج الميم من الشفتين بانطباقهما، والغنة صفة من صفات الميم التي لا تنفك عنها، ويصح وقوع الميم الساكنة قبل حروف الهجاء عموما إلا الألف، لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. وللميم الساكنة ثلاثة أحكام، يقول الشيخ الجمزوري: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء وإدغام وإظهار فقط. المستمعون والمستمعات، الإخفاء الشفوي هو النطق بالميم الساكنة بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، وسمي شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين، لذا نسب الحكم إلى مخرجها، وحرفه الباء فقط، وعلته التجانس في المخرج. وكيفية النطق بالميم الساكنة يكون بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام، مع إطباق الشفتين بدون تشديد، أي الكز، مع بقاء الغنة.

0: السنة في الميم. وضابط الإخفاء الشفوي في المصحف تعرية الحرف الأول من حركة السكون التي هي الميم، وعدم تشديد الحرف التالي لها الباء. ومن أمثلة الإخفاء الشفوي: وهم بالآخرة ترميهم بحجارة. والمقصود بالإخفاء قلة الاعتماد على مخرج الميم، إطباق الشفتين من غير كز. يقول الشيخ الجمزوري: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. أما الإدغام الشفوي أيها المستمعون الكرام، فمعناه لغة الإدخال والإدماج، وفي الإصطلاح هو إدخال الميم الساكنة بالميم المتحركة، بحيث يصيران حال النطق بهما ميما مشددة، فيكون إدغام كامل بغنة، يسمى إدغاما شفويا، وحرفه الميم فقط. ويقع الإدغام الشفوي في الحروف المقطعة في بعض أوائل السور، نحو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را. تقرأ هكذا: ألف لام ميم. الميم من لام، في الميم الأولى من ميم، ولا يقع إلا في كلمتين، نحو كم من أمن ولكم ما. وضابط الإدغام الشفوي في المصحف الشريف تعرية الحرف الأول من حركة السكون الميم، وتشديد الميم الثانية، وعلته التماثل. يقول الشيخ الجمزوري: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الإنسان التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ينتبه القارئ في كلمة الإنسان للإخفاء الحقيقي، وفي كلمة الدهر لهمس الهاء وترقيق الراء وصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وينتبه في كلمة شيئا لتحقيق الهمزة، فلا يقرأ شيا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وإنما بتحقيق الهمزة، لم يكن شيئا مذكورا. وفي قوله سبحانه: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وشعبة وهشام ورويس بالتنوين وصلا: سلاسلا وأغلالا. وقرأ باقي القراء ومنهم حفص بفتح اللام من غير تنوين: سلاسل وأغلالا. فلينتبه القارئ برواية حفص من طريق الشاطبية في كلمة سلاسل لفتح اللام، فلا يقرأ بالتنوين وصلا سلاسلا، وعند الوقف عليها يجوز أن تقرأ بإثبات الألف سلاسلا، أو بحذفها سلاسل. وفي قوله سبحانه: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة قوارير الأولى لإثبات الألف وقفا، قوارير وأكواب كانت قوارير وحذفها وصلا هكذا، كانت قوارير قوارير من فضة. ولنلاحظ فوق الألف من قوارير صفر مستطيل، وهو علامة لإثبات الألف وقفا وحذفها وصلا. وأما قوارير الثانية فضبط فوق الألف صفر مستدير، وهو علامة على أن الألف تسقط وصلا ووقفا، فتقرأ هكذا: قوارير من فضة قدروها تقديرا. وفي قوله سبحانه: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يخطئ من يقرأ ثم بضم الثاء ثم، والصواب فتحها لأنها ظرف مكان بمعنى هناك، أما بالضم فتكون حرف عطف يفيد التراخي، وقد ورد كثيرا في القرآن نحو ثم إنهم لصالوا الجحيم. وفي قوله جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ينتبه القارئ للألف الخنجرية الملحقة في كلمة عاليهم، فلا يقرأ عليهم. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمتي خضر واستبرق لتنوين الضم، فلا يقرأ خضر واستبرق، وينتبه في كلمة وحل لضم الحاء وعدم فتحها، فلا يقرأ وحل. وفي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ينتبه القارئ لإظهار اللام في كلمة نزلنا وعدم الإدغام، فلا يقرأ نزلنا. وفي قوله سبحانه: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ينتبه القارئ لهمزة الوصل فهي تسقط في درج الكلام، فلا يقرأ واذكر اسم ربك بإثبات الهمز. وفي قوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، في كلمة وراءهم ينتبه القارئ لترقيق الواو والهمزة وعدم تفخيمهما، فلا يقرأ وراءهم بتفخيم الواو والهمزة. وفي قوله سبحانه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ينتبه القارئ لترقيق السين وعدم تفخيمها، فلا يقرأ أصرهم. المستمعون الكرام، في كل رؤوس آيات سورة الإنسان ورد مد العوض، ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر. ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين نحو إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فيقف عليها القارئ خطأ تنزيلا. ومن الخطأ أن يختم بهمزة نحو فاصبر لحكم ربك.

ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فيقف عليها خطأ كفورا. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة الإنسان، وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في

0: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي. إخراج زهرة بن زهر الكندي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر،

0: أسترته.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنساً

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا وقفات متتالية ومتتابعة حول الآية التي تحمل الرقم 136 من آيات سورة البقرة، فهي آية طويلة تحتاج منا إلى عدة وقفات.
4: فهل لا تعيد علينا تلاوة هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: اقتراحك في موضعه، أعيدها بإذن الله تعالى، أي أعيد تلاوتها، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله في صدر هذه الآية؟
2: المراد من ذلك خطاب المسلمين أو خطاب اليهود والنصارى تعليما لهم العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح، تعليما لهم بكيفية هذا الإيمان. قولوا آمنا أي صدقنا تصديقا جازما ناشئا عن اعتقاد جازم، هذا ما يتم به الإسلام، أو مرادا بذلك الرد على من قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فيكون مخاطبا به المسلمون ليردوا على أولئك القائلين له.

0: لهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي صدقنا تصديقا جازما لا كتصديقكم، آمنا بالله وما أنزل إلينا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لا تخبرنا عن المقصود بقوله تعالى وما أنزل إلينا؟
0: المقصود بقوله تعالى وما أنزل إلينا القرآن العظيم، وما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله أو فعله أو أقر أمته عليه، فيكون شاملا لكل ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره. والإنزال الأكثر فيه يكون تعبيرا عن إنزال القرآن، في القرآن العظيم أنزل بمعنى أنه مراد به القرآن.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
0: المقصود بذلك الشريعة المنزلة على هؤلاء المذكورين في الآية، فالذي أنزل على إبراهيم صحف إبراهيم، كما قال الله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى،
2: صحف إبراهيم وموسى.
0: نعم، وقال سبحانه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، فقد أنزلت عليه صحف، كذلك أنزل عليه ما أنزل من أمره أن يؤذن بالحج وأن يطهر بيت الله للطائفين والعاكفين
2: والركع السجود.
0: نعم، وكذلك أنزل عليه ما حاج به ذلك الملك الطاغية، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إلى آخر ما أنزل عليه. وأما ما أنزل على إسماعيل فكذلك أنزل الله عليه الشرائع، إسماعيل وإسحاق ويعقوب، فهما رسل من الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يكون المنزل إليهم شريعة إبراهيم، وأن يكون المنزل إليهم زيادة على شريعة إبراهيم. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فكلهم أنبياء أرسلوا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لدي تساؤل في هذا الجزء من هذه الآية، وهو قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
0: هات تساؤلك.
1: ألا يغني قوله تعالى وما أنزل إلينا بدلا من قوله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر هذا الجزء من الآية؟
0: لا يغني هذا عن ذاك، لأن قوله تعالى وما أنزل إلينا مراد به ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون من تمام التصديق، بل يكون من تمام الإيمان أن يصدق الإنسان بما أنزل على هؤلاء الرسل المذكورين في الآية وما بعدهم، قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لك أن تذكرنا بمعنى الأسباط؟
0: جميل. أما إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب فقد سبق بيان هذه المفردات، وأما الأسباط فهو جمع سبط.
2: جمع سبط؟
0: نعم، الأسباط جمع سبط، والسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، فالأسباط القبائل، وهم 12 سبطا، وهم أولاد من؟ أولاد يعقوب عليه السلام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نقوم بإعراب الجزء المتبقي من هذه الآية؟
0: لا يتسع الوقت لإعراب كل الآية، وإنما نعرب حيث وقفنا سابقا. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط.
2: وصلنا يا أستاذنا عند قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم.
0: جميل جدا. وما أوتي، الواو نقول عنه
2: عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
0: إذن ما
1: اسم موصول
0: معطوف على ما في قوله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم. ما أوتي معطوف على ما أنزل، والعاطف الواو. ما اسم موصول كما قلت، أوتي
1: فعل ماض مبني للمجهول.
0: جميل، أين نائب فاعل أوتي؟
2: موسى يا أستاذنا.
0: فهو مرفوع، وعلامة رفعه
2: الضمة المقدرة على

0: الألف للتعذر.
1: جميل، منع من ظهور الضمة التعذر لأنه مقصور، وعيسى
2: معطوف على موسى،
1: والواو حرف عطف فيكون أيضا مرفوعا عطفا على المرفوع. وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي
0: الواو عاطفة يا أستاذنا كذلك.
1: ما أيضا معطوفة على ما السابقة. وما أوتي النبيون،
0: أوتي فعل ماض مبني للمجهول،
1: أين نائب فاعله؟
2: النبيون.
1: جميل، وهو مرفوع وعلامة رفعه
2: الواو
1: نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، فالنبيون جمع نبي، والنبي وصف لمذكر عاقل ينطبق عليه ما ينطبق من الشروط على كل مفرد يجمع جمع مذكر سالم. من ربهم، من رب
0: جار ومجرور،
1: ورب مضاف
2: والهاء مضاف إليه،
1: وهذا الجار والمجرور متعلق بأوتي، أوتي النبيون من ربهم.
0: وانتهى وقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
1: وبقي علينا إعراب الجزء الأخير من الآية، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، سنستدركه بإذن الله في الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع النبي العظيم إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كان حول قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ووقفنا في اللقاء الماضي حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أولئك الذين كانوا يعملون الأعمال ولا يبتغون بها وجه الله عز وجل، ذلك الرجل الذي استشهد وكان يظهر الجرأة والشجاعة، وذلك الذي تعلم العلم وقرأ القرآن، وذلك الذي أعطاه الله من أصناف المال كله، ولكن هؤلاء ما كانوا يبتغون بهذه الأعمال وجه الله عز وجل. ونواصل هنا ونقول أن الإخلاص أمر لا بد منه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا طرفا منه أو أشرنا إليه الآن، سنجد أن الرجل الأول أظهر شجاعة بدنية، والثاني أظهر قوة علمية، والثالث أظهر قوة مالية، ولكن هؤلاء جميعا باءوا بالخسران، لأنهم يبتغون بذلك متاع الحياة الدنيا، الثناء والتقدير والإجلال والاحترام، ما كانوا يبتغون بهذا وجه الله جل في علاه. وفي الحقيقة هذا الحديث مخيف أيها الإخوة والأخوات، مخيف جدا، لأن الإنسان له حظوظ. يعني هذا الإنسان الشجاع الذي يقاتل، نعم يثني عليه الناس ويتكلمون في شجاعته وفي مروءته وفي إقدامه وفي قوة شكيمته وشدة بأسه، فيطرب لذلك، يجد أنه يأنس. كذلك هذا الإنسان الذي يتعلم العلم فيصف الناس علمه وثقافته وكثرة اطلاعه وإبداعه في بيان المعلومات وفي طريقة عرضها وفي سبل الإقناع وقوة الحفظ وقوة الاستدلال وقوة الاستنباط، وكذلك ما يتعلق بالقرآن من جمال الصوت وحسن الأداء ودقة التجويد وبراعة المخارج، وكذلك في جانب المال هذا الذي يعطي فالناس يدعون له ويفثنون عليه.

0: ويمجدونه، لا سيما قضية المال، لأن المال شريان الحياة. كل إنسان تحسن إليه كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فتأتي هنا الحظوظ النفسية، تأتي الحظوظ النفسية، فهذا الإنسان عليه أن يعالج مسألة الخشوع، عفوا، مسألة الإخلاص لله عز وجل. وسنحاول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نذكر شيئا من ما يعين الإنسان على الإخلاص، لأن تكلمنا عن موضوع الإخلاص من خلال قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نحن نريد أن نخرج من هذه الآيات الكنوز، ونأخذ منها الدروس والعبر، ما نمر على هذه الآيات هكذا. لماذا يقول لسان صدق؟ إذن موعدنا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من كل شر وسوء ومكروه، وأن يدخلنا في عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج يعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الجمعة يوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك لحظاتكم. له الحمد حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هدانا للإيمان وأنار طريق الهدى ونشر لنا من رحمته، وجعل القرآن ربيع القلوب ومنار الدروب، وأتاح خير المواسم.

0: لننال من فيض المكارم. الجمعة يوم استعادة النفوس لصفائها، وتتجلى القلوب لأنوار يقينها، وتروى النفوس من مناهل إيمانها، وتزهر الأفئدة في بساتين ذكرها. يوم التجدد النفسي بعد عناء الأيام هو عيدنا الأسبوعي، يوم تنساب فيه نسائم الإيمان ويعلو النداء، فيجمع المؤمنين على ذكر الله، فتتجدد الحياة بصوت الحق ودعوة الهداية ووضة البصيرة ورسائل النور، فتتجمل الأنحاء بالساعين إلى بيوت الله شوقا وحبا. يوم مبارك تنتعش القلوب بذكرها، وتأنس الأرواح بتلاوتها، وتسمو النفوس بسماع مواعظها، فتخرج من تعب أيام الأسبوع إلى رياض اللطف. يوم كريم جعل الله فيه ساعة إجابة، فهنيئا لمن وافقها وسأل ربه خيرا فأعطاه. وهو يوم بركة في الرزق وانتشار في الأرض ابتغاء فضل الله، يوم أتاحه الله للعباد ليذكرنا أن الدين يجمع ويؤلف ويوحد، دين تواصل ورحمة ومودة، دين إحسان وإتقان وإنجاز. يوم تتجدد فيه الأواصر وتوثق العلاقات وتقوى الصلات وتتعزز اللحمة. يوم جميل يدفع كل نفس مؤمنة لتجعل منه بابا إلى الجنة، وتفتح نافذة إلى راحة البال، وتتزود فيه من معين القرآن، وترتوي من مناهل الكهف، لتواصل مسيرتها في الحياة مطمئنة الروح، عامرة القلب، مفعمة بالتفاؤل، مشرقة بالهداية، وضاءة بنور اليقين، مرتقية في مدارج السالكين. يوم الجمعة،
1: يوم الجمعة
0: يوم مهيب يسوق القلوب إلى الله، فثم فرصة للعودة إلى النفس، ومحطة لمراجعة المسير بين الجمعة والجمعة. طاب المجد وفي سما الذكر انتشى، عجبا لمن عن نور خالقه عشى. فاجعل لنفسك في المعالي موطنا، والله يرفع بالهداية من يشاء، بتبصر وتصبر وتمسك مع كل ندب في هدايته مشى. فهيا بنا لله ربنا مع المتوكلين عليه، المداومين على تجديد النية وتطهير القلب والتزود من الهدى، ومتابعة المضي تحت ضوء الأمل.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف،
4: روائع القطوف
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات. مسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة دورباندي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. أعرب فيها جلالة السلطان عن خالص تمنياته لهذا البلد الصديق تحقيق المزيد من الإنجازات ولعلاقات التعاون والشراكة النمو والتوسع في قطاعات عدة خدمة لمصالح البلدين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لي جي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد

الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكوري الصديق مزيدا من الرخاء والنماء. تتواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات عبر قطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة من خلال أعمال الاستجابة والتنظيف والرصد والمتابعة والتقييم المستمر للوضع البيئي. ويكثف قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة جهوده في الحد من آثار التلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة، ويعمل القطاع على رفد المناطق المتأثرة والمناطق التي تستدعي رفع الجاهزية وفق نتائج الرصد والتقديرات الفنية بكوادر بشرية متخصصة للقيام بأعمال التنظيف والمتابعة. وتتواصل في جزيرة مصيرة أعمال الرصد والمتابعة ورفع مستوى الجاهزية ضمن الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعامل مع أي تطورات محتملة مرتبطة بالتلوث الزيتي، وتؤكد نتائج الرصد عدم وصول التلوث إلى سواحل الجزيرة حتى الآن. وفي إطار مستجدات قطاع الخدمات الأساسية إدارة النفايات، تعمل شركة بيئة على تنفيذ عدد من الإجراءات للتعامل مع النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وحددت مواقع مخصصة في المردم الهندسي بالدقم لاستيعاب النفايات الناتجة عن أعمال تنظيف الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع قسم النفايات الخطرة الصناعية بالشركة وهيئة البيئة. كما تم تحديد موقع مخصص في النقطة التحويلية للنفايات بجزيرة مصيرة لاستقبال هذه النفايات، على أن يتم لاحقا تقييمها من قبل القسم المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بالطريقة المناسبة. في إطار الجهود الميدانية المبذولة للتعامل مع التطورات المرتبطة بالتلوث الزيتي، قام اللواء سليمان بن علي الحسيني رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، رئيس قطاع التعامل مع المواد الخطرة باللجنة الوطنية لإدارة الحالة الطارئة، وسعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بزيارة ميدانية اليوم إلى الشواطئ المتأثرة بالتلوث الزيتي في منطقة رأس مدركة بولاية الدقم. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير عمليات التعامل مع آثار التلوث الزيتي والوقوف على آخر المستجدات والتطورات ميدانيا، إلى جانب الاطلاع على الجهود والإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار المترتبة على التلوث بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختصة. وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة الحالة الطارئة ومتابعة الموقف الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التلوث وحماية البيئة والمناطق الساحلية المتأثرة. عالميا، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. وأضاف فانس أن الهدف الأول للإدارة الأمريكية الحفاظ على أسعار الطاقة، مشددا على ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحرية. وفي سياق متصل، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بعقوبات جديدة ضد إيران تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ، مشيرا إلى أن العقوبات يتوقع أن تعلن الأسبوع المقبل. شددت الحكومة اللبنانية على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار. وبحث رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال لقائه اليوم الجمعة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد الإطار التفاوضية وتطورات الميدانية في جنوب لبنان، داعيا لوضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة مشاع المنصوري

في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني في عدد من بلدات وقرى الجنوب. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة طالت أطراف المنطقة، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عمليات القصف والتفجير والتحركات العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار المساعي السياسية الأمريكية لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب لبحث الترتيبات الأمنية وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، طالب السلطات الإسرائيلية بالتحرك الفوري لوقف عنف المستوطنين في بلدة قصرى جنوب نابلس. قال المكتب إن الاعتداءات شملت اقتحام المنازل والتخريب والسرقة وإشعال الحرائق، بالإضافة إلى قطع المياه والكهرباء وإغلاق جميع البوابات والمداخل المؤدية إلى منازل الفلسطينيين ومنع السكان من دخول المنطقة أو مغادرتها. وأكد المكتب أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة أراضيها. من جانب آخر، يتسع نطاق الاستيطان ليصل إلى عيون المياه والينابيع الفلسطينية في الضفة الغربية في مسعى يثير مخاوف من فرض واقع جديد على الأرض. مصادر مياه كانت شريان حياة الفلسطينيين تتحول إلى مناطق تخضع لسيطرة المستوطنين، فيما تتصاعد القيود على وصول أصحاب الأرض إليها. شنت القوات الأوكرانية هجوما على ميناء أوست لوغا الروسي الواقع في بحر البلطيق، وأسفر هذا الهجوم عن اندلاع حريق وأضرار مادية على مرافق الميناء دون وقوع قتلى أو جرحى، وحسب ما ذكر حاكم مقاطعة لينينغراد. هذا ويمثل ميناء أوست لوغا بوابة رئيسة لروسيا، حيث تصدر عبره النفط الخام والمنتجات البترولية والسلع الأساسية، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا هجماتها على البنية الأساسية للموانئ الروسية خلال الأسابيع الماضية. وأفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 5 أشخاص على الأقل جراء غارة شنتها طائرة مسيرة روسية استهدفت مبنى في مدينة سميلا بوسط أوكرانيا. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واتهمت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اتهمت أوكرانيا بارتكاب أعمال هجومية ضد الملاحة البحرية. وقالت زاخاروفا إن موسكو تعتبر الهجمات الأوكرانية سياسة متعمدة هدفها زعزعة استقرار الملاحة المدنية في منطقة البحر الأسود بهدف تأجيج حدة التوتر وإطالة أمد الصراع. تسببت أمطار غزيرة قياسية في فيضانات واسعة بمحافظة تشيبا شرق أوكيو أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، كما أدت الأمطار إلى غمر عشرات المنازل والطرق بالمياه وتعطل حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وتواصل قوات الدفاع في اليابان إجلاء آلاف الأشخاص المتضررين إلى الملاجئ المخصصة للإيواء وسط تحذيرات من استمرار هطول المزيد من الأمطار، فيما تأتي هذه الفيضانات بعد يوم من عاصفة استوائية ضربت شمال شرق اليابان. وأخيرا، أمرت السلطات الألمانية حوالي 1800 شخص بإخلاء منازلهم بعد أن امتد حريق اندلع في غابات بالمنطقة الغربية نحو قرية قريبة من الحدود مع بلجيكا. وأعلنت السلطات الألمانية عن إطلاق عملية استجابة طارئة واسعة النطاق إثر اندلاع حريق غابات أثر على حوالي 62 فدانا من الغابات. يسعى رجال الإطفاء وفرق الطوارئ جاهدين ليسيطر على النيران. وفي فرنسا، أجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غربي فرنسا. وقالت السلطات الفرنسية إن الحريق التهم 1100 هكتار منذ اندلاعه، وأن 500 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران بمساعدة 6 طائرات أرسلت لتقديم الدعم.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية الهند بذكرى استقلال بلادها، ويهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تواصل الجهود الوطنية المتكاملة للتعامل مع آثار التلوث الزيتي الناتج عن حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر

المسؤولون في الإدارة الأمريكية يلوحون بمواصلة الحصار البحري على إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفي ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

مُخْتَلِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم

الخبائث. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن

كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب

أجمعين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم

وغير مخلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.

الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

0: فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زاهر الكندي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده حق حمده، فهو أهل لكل حمد، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد خير خلق الله، الذي قال الله تعالى له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، نواصل ما بدأنا في برنامجكم أحكام التلاوة والتجويد، وحديثنا اليوم عن الإخفاء الشفوي والإدغام الشفوي، وهما من أحكام الميم الساكنة. المستمعون الكرام، الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. وقولنا الميم الخالية من الحركة خرج به الميم المتحركة، نحو: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والمشددة، نحو: ثم رددناه أسفل سافلين. وخرج به ما حرك لالتقاء الساكنين، نحو: أمر تابوا. وتكون في الأسماء، نحو: الحمد لله رب العالمين. وتكون في الأفعال، نحو: قم فأنذر. وفي الحروف، نحو: لم يلد ولم يولد. وتكون متوسطة، نحو: أنعمت. ومتطرفة، نحو: منكم. ومخرج الميم من الشفتين بانطباقهما، والغنة صفة من صفات الميم التي لا تنفك عنها، ويصح وقوع

0: الساكنة قبل حروف الهجاء عموما إلا الألف، لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا. وللميم الساكنة ثلاثة أحكام، يقول الشيخ الجمزوري: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء وإدغام وإظهار فقط. المستمعون والمستمعات، الإخفاء الشفوي هو النطق بالميم الساكنة بصفة بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، وسمي شفويا لأن الميم تخرج من الشفتين، لذا نسب الحكم إلى مخرجها، وحرفه الباء فقط، وعلته التجانس في المخرج. وكيفية النطق بالميم الساكنة يكون بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام مع إطباق الشفتين بدون تشديد، أي الكز، مع بقاء الغنة في الميم. وضابط الإخفاء الشفوي في المصحف تعرية الحرف الأول من حركة السكون التي هي الميم، وعدم تشديد الحرف التالي لها الباء. ومن أمثلة الإخفاء الشفوي: وهم بالآخرة ترميهم بحجارة. والمقصود بالإخفاء قلة الاعتماد على مخرج الميم، إطباق الشفتين من غير كز. يقول الشيخ الجمزوري: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. أما الإدغام الشفوي أيها المستمعون الكرام، فمعناه لغة الإدخال والإدماج، وفي الإصطلاح هو إدخال الميم الساكنة بالميم المتحركة، بحيث يصيران حال النطق بهما ميما مشددة، فيكون إدغام كامل بغنة، يسمى إدغاما شفويا، وحرفه الميم فقط. ويقع الإدغام الشفوي في الحروف المقطعة في بعض أوائل السور، نحو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم را. تقرأ هكذا: ألف لام ميم. الميم من لام، في الميم الأولى من ميم، ولا يقع إلا في كلمتين، نحو كم من أمن ولكم ما. وضابط الإدغام الشفوي في المصحف الشريف تعرية الحرف الأول من حركة السكون الميم، وتشديد الميم الثانية، وعلته التماثل. يقول الشيخ الجمزوري: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى.
1: أحكام التلاوة.
2: أحكام التلاوة.
0: المستمعون الكرام، نتطرق الآن إلى بعض الكلمات والآيات في سورة الإنسان التي ينبغي أن نراعي الأحكام التجويدية والنطق الصحيح فيها. في بداية سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ينتبه القارئ في كلمة الإنسان للإخفاء الحقيقي، وفي كلمة الدهر لهمس الهاء وترقيق الراء وصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وينتبه في كلمة شيئا لتحقيق الهمزة، فلا يقرأ شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وإنما بتحقيق الهمزة لم يكن شيئا مذكورا. وفي قوله سبحانه: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وشعبة وهشام ورويس بالتنوين وصلا: سلاسلا وأغلالا. وقرأ باقي القراء ومنهم حفص بفتح اللام من غير تنوين: سلاسل وأغلالا. فلينتبه القارئ برواية حفص من طريق الشاطبية في كلمة سلاسل لفتح اللام، فلا يقرأ بالتنوين وصلا سلاسلا، وعند الوقف عليها يجوز أن تقرأ بإثبات الألف سلاسلا أو بحذفها سلاسل. وفي قوله سبحانه: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ينتبه القارئ برواية حفص في كلمة قوارير الأولى لإثبات الألف وقفا قواريرا، وأكواب كانت قواريرا وحذفها وصلا هكذا: كانت قوارير قوارير من فضة. ولنلاحظ فوق الألف من قوارير صفر مستطيل، وهو علامة لإثبات الألف وقفا وحذفها وصلا. وأما قوارير الثانية فضبط فوق الألف صفر مستدير، وهو علامة على أن الألف تسقط وصلا ووقفا، فتقرأ هكذا: قوارير من فضة قدروها تقديرا. وفي قوله سبحانه: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يخطئ من يقرأ ثم بضم الثاء ثم، والصواب فتحها لأنها ظرف مكان بمعنى هناك، أما بالضم فتكون حرف عطف يفيد التراخي، وقد ورد كثيرا في القرآن نحو: ثم إنهم لصالوا الجحيم. وفي قوله جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ينتبه القارئ للألف الخنجرية الملحقة في كلمة عاليهم، فلا يقرأ عليهم. وينتبه القارئ برواية حفص في كلمتي خضر واستبرق لتنوين الضم، فلا يقرأ خضر واستبرق. وينتبه في كلمة وحل لضم الحاء وعدم فتحها، فلا يقرأ وحلوا. وفي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ينتبه القارئ لإظهار اللام في كلمة نزلنا وعدم الإدغام، فلا يقرأ نزلنا. وفي قوله سبحانه: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ينتبه القارئ لهمزة الوصل فهي تسقط في درج الكلام، فلا يقرأ واذكر اسم ربك بإثبات الهمز. وفي قوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، في كلمة وراءهم ينتبه القارئ لترقيق الواو والهمزة وعدم تفخيمهما.

0: فلا يقرأ وراءهم بتفخيم الواو والهمزة. وفي قوله سبحانه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ينتبه القارئ لترقيق السين وعدم تفخيمها فلا يقرأ أسرهم. المستمعون الكرام، في كل رؤوس آيات سورة الإنسان ورد مد العوض، ومد العوض يمد في حال الوقف عوضا عن فتحتي التنوين في حال الوصل، ويلحق بالمد الطبيعي ويمد بمقدار حركتين، فحكمه القصر. ومن الخطأ أن يمد أكثر من حركتين، نحو: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فيقف عليها القارئ خطأ تنزيلا. ومن الخطأ أن يختم بهمزة نحو: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فيقف عليها خطأ كفورا. هذه كانت أهم التنبيهات في تلاوة سورة الإنسان. وبهذا نصل أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع أحكام التلاوة. أحكام التلاوة. إعداد وتقديم أحمد بن سالم المعولي، إخراج زهرة بن زهر الكندي.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

لكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحي

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وليمضي على صلاته متى وعد صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طرى، فقطها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد. وجنب أما ولما يدري حتى أتم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعين ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، أقل ذاك سبعة متفقة، وقيل خمسة وفيهم الثقة.
2: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: أسماكم؟
3: الحواري بن هلال بن صالح بن سيف بن عبد الله بن راشد بن هاشم.
4: مانع بن خلفان بن عامر النجيدي.
5: محمد بن سعيد بن خلفان العيسري.
6: حمزة بن خالد بن ميدة الراشدي.
7: مروان بن محمد بن سرحان الحبسي.
8: محمد بن سعيد بن محمد الحبسي.
9: سلطان بن ناصر بن محسن النعمري.
10: شهدان بن عبد الله بن سالم الحسين.
11: محمد بن حمد السلطان الكحافي.
12: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحميد الخطابي.
13: سالم بن عزام بن احمد المنجي.
14: محمد بن سعيد بن مرزوق العسكري.
15: احمد بن محمد بن عبد الله السباعي.
16: محمد بن حمود بن محمد الصواب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ومن يكون إمام قوم ينويا بأنه لهم إمام مؤتمن وأنه الإمام للجميع من حاضر وغائب سريع، وإن نوى يصليا ببعض فدخل الباقون تحت الفرض، فالداخلون ما عليهم بدلوا لأنهم قد أمروا أن يدخلوا. وفي وقوفه أمام الصف مساويا خير أمور الوقت، وقيل لا بأس إذا ما ارتفع مكانه عن صفهم واتضع، وقيل يعلوهم ولا يتضعوا، وقيل بالجميع ذاك يمنعوا ولا يكن عنه وراء حجاب، ويكره الوقوف في المحراب، وإن يكن سجوده فيه فقط فما عليه أبدا من ذا شطط. وفضلها في أول وقت الشهر، فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا، وهو حتى يبقى ثلثان مع ينظره من كان عذر وقع. وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل، ولينضيا على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى، ولا يضره فساد من وراء لكن فساده يضر إن طرى. فقطعها بغير عذر مفسد عليهم، والعذر ليس يفسد، وجنب أما ولما يدري حتى تم الخلف فيه يجري، قيل عليهم أن يعيد ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. وإن يكن حال الصلاة التبس عليه يسألن من به اتسى، ويأخذا بقولهم إن قالوا صحيحة أو جاءها الإعلال. وإن يكون عددا لا يتفق في السهو لا يسألهم بل ينطلق، قل ذاك سبعة متفقة وقيل خمسة وفيهم الثقة. وإن يكن سها يسبحون له وإن عي فيفتحون، وقال قوم إن سها يجهر له بفعله الذي سها أن يفعله، وكره التسبيح وهو فاسد إذ قد

0: به الدليل الوارد، وإنما يكره للنساء، لكنه يكره للنساء، فللنساء التصفيق للإخفاء، وإن يكون إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عم، فقيل يمضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما به حرج، وقيل يبدلن من له عرج. لا زال حديث فضل الحبس محمد أي شيء أي فصل أي فصل
1: في فصل أحكام
0: أي فصل العدد
1: فصل الثاني
0: في الفصل الثاني من فصول باب صلاة الجماعة الفصل الثاني. الفصل الأول تقدم الكلام عليه في الإيمان، وهو الفصل الثاني في أحكام الإيمان، وبقي من الباب فصل واحد وهو في أحكام المامومين. طيب آخر مسألة أخذناها من هذا الفصل فضل سباعي
2: وقت الصلاة وقت انتظار الإمام وانتظار المامومين
0: من أفضل أداء الصلاة.
2: نعم.
0: في وسط الوقت ولا في آخر الوقت؟
2: في أول الوقت.
0: في أول الوقت إلا
2: صلاة الظهر
0: يوم في الحر
2: الشديد.
0: في الحر الشديد أبلوا بالظهر، فإن الحر في جهنم. طيب زين، هل منك يحفظ نصف الموضوع؟ أفضلها في أوله؟
3: نعم. أفضلها في أول الطرفين إلا صلاة الظهر بعض الحين، وذاك في الحر الشديد إذ ندب تأخيرها حينئذ أو استحب.
0: شكرا. كان الكلام حول الموضوع في انتظار الماموم في انتظار الإمام. من حق الإمام ينتظر إلى مضي ثلثي الوقت، من حق المامومين انتظار إلى مضي ثلث الوقت. هذا إذا كان عذر، لكن لا ينبغي للإمام أن يتأخر حتى يشق على المامومين، وكذلك لا ينبغي للمامومين أن يتأخروا حتى ما يشق على المامومين وعلى الإمام. وقلنا مثلا أن أهم شيء يقعد وقت حلول يعرفه الإمام ويعرفه الجميع أن صلاة في وقت كذا كذا، كل واحد يعرفه. أن لو جاء واحد متأخر على ذلك الوقت كل حال يكون لا يلوم غيره، ما في ذلك؟
2: نعم.
0: وما يقول أن فلان ينتظر وفلان لا ينتظر.
2: نعم.
0: كيف أنا مثلا لا أنتظر وفلان ينتظر؟ لا، وقت محدود، تأخر هذا وتأخر هذا وتأخر هذا، ولكن ينبغي إيش التعاون من الجميع يكون وقت محدود، كل واحد يكون حاضر. وقلنا سابقا على أن مثلا قالوا عن على أن يكون بعد الأذان يكون انتظار للجميع، قدر إيش؟ قدر ما يغتسل القلب من جنابته، أو قدر ما يقول صاحب الحاجة حاجته
2: ويتوضأ.
0: نعم. لكن قد يكون هناك التأخير لعذر من الأعذار، عرفتم؟
2: نعم.
0: من ذكر الأبيات التي فيها ذكر هذه المسألة؟
2: نعم.
4: وفعلها في أول الوقت اشتهر، فلا يؤخرنها لينتظر، وإن يكن لمانع تأخرا ينتظرونه لثلث غبرا، وهو حتى يبقى ثلثان معا ينظرهم إن كان عذر وقعا.
0: طيب شكرا أحسنت. إحنا مر معكم حديث في هذه المسألة على أن أفضل وقت أداء الصلاة في وقتها في أول وقتها. من منكم ذكر حديث أبي محذورة؟
5: نعم
6: شيخ.
0: تفضل حمزة.
6: عن أبي محذورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. رواه الدارقطني.
0: نظم الشيخ السالم نحصل عليه هذا الحديث نظمه. إيش قال مروان؟
2: نعم.
0: تفضل.
4: فأول الوقت رضا الرحمن، ووسطه الرحمة للإنسان، والعفو في آخره مذكور، وسبب العفو هو التقصير.
0: العفو هو التقصير. أحسن. شكرا. طيب وقفنا عند قول الناظم: وليرعى في التخفيف والتطويل، وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعالم. واليرعى. من هو
2: الإمام؟
0: لأن الفصل بأحكام الإمام، ويعرف التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعظيم. من ينبغي للإمام أن يراعي المأمومين، ما يشق عليهم ويطيل، إطالة تشق على المأمومين، يراعي الضعيف والعليم حتى لا يطيل عليهم وحتى لا

0: وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. رواه الربيع بن حبيب في مسلم.
1: هذا سمعتم؟ لكن هناك أكثر أحوال، قد يكون في بعض الأحيان التطويل والمأمومون يرغبون في التطويل، وقد يكون في بعض الأحيان أيضا عكس ذلك. ما كذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أن كان يطيل في بعض الأحيان، قال بعضهم كان يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصفات. نعم، كان يقرأ في صلاة المغرب قراءة بالصفات، قراءة بالدخان، ومحمد صلاة محمد طور المرسلات، زين هكذا قرأ في صلاة المغرب، قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف في ركعتين، سورة الأعراف من السور طويلة، سورة الأعراف نعم في ركعتين، في ركعتين. وكذلك أيضا في الفجر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60 إلى 100 في صلاة الفجر، وقرأ سورة قاف، وقرأ سورة الروم، زين، وقرأ على كل حال الزلزلة أيضا في ركعتين، قرأ ركعة في الركعة الأولى الزلزلة، وفي الركعة الثانية أيضا قرأ سورة الزلزلة، وقرأ المعوذتين أيضا في السفر هذا، وقرأ أيضا سورة مريم، أليس كذلك؟ قرأ سورة مريم في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ سورة الإخلاص. عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: سمعت صبيا يصيح، زين، فخشيت أن تكون أمه وراءنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، خفف في الركعة الثانية، شوفها شفقة لمن؟ للأم، حتى لا تشتغل عن الصلاة، ونشو المرعاة، عرفتم؟ وكذلك كان الصحابة يطيلون، فأبو بكر يعني صار قرأ في سورة الفجر سورة البقرة، عاد إلى فرغ من الصلاة قبيل طلوع الشمس، قيل له: كانت الشمس تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. عمر رضي الله عنه يقرأ في سورة الفجر سورة يوسف، سورة الهود، سورة النحل، سورة الإسراء، ما من سورة القصار، ما كذا فيه. من هذا الحديث على كل حال قال بعضهم يعني بهذا الحديث أخذ النقارون حديثين، يعني يصلى أحدكم من الناس فليخفف، أخذ بهذا الحديث النقارون، زين، ولم يلتفتوا إلى ما قبله ولا إلى ما بعده. هناك حديث أخرى ورد في التطويل، ما كذلك؟ كذلك في صلاة التراويح هناك يصير على كل حال مفاخرة، منافسة، فيه منافسة في التطويل، لا، في من يكمل صلاة التراويح أول. كم صلاة التراويح تستغرق معكم؟ نص ساعة. قل لا، نحن الحمد لله نستغرق كم؟ 3 ساعة فقط، 3 ساعة فريضة، صلاة الفريضة وصلاة السنة الراتبة وصلاة القيام 8 ركعات وصلاة الوتر 3 ساعة. كما قال أخذ بهذا النقارون، زين، ولم يلتفتوا إلى ما قبله ولا إلى ما بعده. لكن في صلاة قيام الليل لما صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نتكي على العصي من إيش؟ من طول القيام. قال بعضهم: حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح. وين الفلاح؟ السحور، وين صلاة التراويح؟ وين حال السحور؟ انتبهوا، زين. وعندما قيل للربيع بن حبيب إن أبا سفيان يقرأ في كل ركعة، يعني في التراويح في كل ركعة 30 آية، فقال لهم: إن ضمام يقرأ في كل ركعة 50 آية، 50 آية، إذا كان الصلاة كالحال القيام 8 ركعات كم آية؟ 400.

0: ليش هاي ما فيك ما يكون مثلاً في كل وقت يراعي من المراعاة تعتبر أحوال إذا كان في القوم اللي يكون حال مرضى ضعفاء وشيوخ مسنين اللي يكون حال لا يحتملون التطويل نعم يراعيهم الإمام واضح الآن فما تقول هذا الحديث بس ونقرأ في كل ركعة أقل شيء كم ثلاث آيات أو أقل شيء بعض العلماء قال أقل شيء آية لما يقال لماذا تفعلون ذلك فقول إذا صلى حركم الناس فليخفف التخفيف ما على هذا الحد يعني. كان الإمام الخليل رحمه الله عليه لما يصلي بالناس صلاة التهجد كان يطيل ولكن الحال يتحمل بأمور الأمة في النهار وبالليل يعني. عندما يصلي من صلاة التهجد يصلي بهم كم 16 ركعة ويطيل القراءة من روى بعض الطلبة الذين كانوا يدرسون معه أنه قرأ في أربع ركعات يعني أربع سور قرأ في الركعة الأولى سورة الإسراء في الركعة الثانية سورة الكهف في الركعة الثالثة سورة مريم في الركعة الرابعة سورة طه كم جزء؟ قرأ جزئين في قيام واحد في أربع ركعات انتبهوا زين إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف زين فإن فيهم الضعيف نعم فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وذي الحاجة وإذا صلى نفسه فليطل ما شاء طيب وليرعى في التخفيف والتطويل لحالة الضعيف والعليل زين تقى إلى مسألة أخرى قال ولينبين على صلاته متى ولينبين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه لكن فساده يضر إن طرى فقطعها بغير عذر مفسد عليهم والعذر ليس يفسد قوله ولينبين كما قال وليرعى من يقصد بذلك؟
1: الإمام
0: ولينبين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه لما سألت إيش إذا فسدت صلاة المأموم هل تفسد صلاة الإمام؟
2: لا
0: ينتقوى صلاة المأموم الواحد إمام واحد مأموم انتقوى صلاة المأموم وخرج بقي الإمام وحده هل تفسد صلاته؟
2: لا
0: إذا مثلا خرج عنه المامومون لم يبقى معه أحد طيب هل تفسد صلاته؟
2: لا
0: ماذا يفعل؟ قال ولينبين على صلاته متى ضاعت صلاة من وراءه أتى طيب ما يضر بشيء فساد صلاة المامومين؟ أجاب لا ولا يضره فساد من وراءه كيف يفعل؟ ينبع على أنه إمام على أنه إمام لأنه دخل على أنه إمام وعلى نية أنه إمام لمن يصلي بصلاته ولمن يأتي أليس كذلك؟ هو ينبع على صلاته بأنه إمام كيف يجهر؟ يجهر بالقراءة ويجهر بالتكبير وبقوله سمع الله لمن حمده إلى آخر الصلاة عبارة إمام دخل على أنه إمام ويكمل على أنه إمام لو جاء أحد بعد ذلك وجده يصلي إمام يدخل معه ولا ما يدخل معه؟
2: يدخل معه
0: لو خرج عنه ذلك المأموم الذي فسد صلاته ورجع إليه يدخل معه ولا ما يدخل معه؟ يصلي ماذا؟ يدخل ما فاته لو جاء أشخاص آخرون مثلا وجدوا الإمام هكذا يجهر بالقراءة والتكبير عرفوا أنه إمام يدخلون معه ولا ما يدخل معه؟ يدخلون معه هكذا عرفتم الآن؟ وقالوا مثلا لو صار مثلا إمام مسجد أيضا إمام مسجد دخل المسجد ولم يجد أحد يعرف أنه سيأتي أحد يدخل الصلاة على أنه إمام ما كذلك؟ يكبر تكبير الإحرام جهرا ويقرأ جهرا فالذي يأتي يدخل معه أنه وجده بأنه إمام أليس كذلك؟
2: نعم.
0: ولينضي على صلاته متى؟ ضاعت صلاة من وراءه أتى. ولينضي على صلاته متى؟ ضاعت صلاة من وراءه أتى. ولا يضره فساد من وراء، لكن فساده يضر إن طهر. طيب إيش المسألة الآن؟
2: نعم.
0: فضل السباعي إيش المسألة؟
2: مسألة هل إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة؟
0: لا، ما خطأ. إذا فسد، نحن قلنا إذا فسد صلاة الإمام.
2: المسألة هذه القاضي يعني. المسألة الماضية كانت هل إذا فسدت صلاة المأمومين تفسد صلاة الإمام؟
0: نعم هذا. نعم. نحن نسأل عن المسألة التي ذكرنا. يقولنا ولينضي على صلاته متى ضاع صلاة من وراءه أتى ولا يضره فساد من وراءه. أي المسألة؟ صور.
2: إذا فسدت صلاة المأموم.
0: المأموم هل تفسد صلاة الإمام؟
2: لا تفسد.
0: طيب كيف ينضي الإمام في صلاته؟
2: ينضي على أنه.
0: على أنه
2: منفرد. على أنه إمام.
0: على أنه إمام. يعني يجهر.
2: يجهر نعم.
0: يجهر. إلى آخر الصلاة. ولو لم يأته أحد.
2: نعم.
0: إلى آخر الصلاة. طيب لو جيت أنت وجدته هكذا يصلي تدخل معه؟
2: نعم أدخل معه.
0: لأنها فيه بيان على أنه إيش؟ لأنه إمام، ما كذلك؟
2: كذلك.
0: ليش قلت أنه إمام؟
2: لأنه يجهر.
0: يجهر بالقراءة، يجهر بالتكبير، ما كذلك؟
2: نعم.
0: ولينضي على صلاته متى؟ ولينضي على صلاته، إن فعل ينضي يحافظ. نعم. ولينضي على صلاته متى؟ إن فعل ينضي.
1: ضمير مستتر.
0: تقديره
1: هو.
0: يعود إلى من؟
1: إلى
0: الإمام. إلى الإمام. وينضي فعله إيش؟ ينضي.
1: بين مضارع.
0: مبني ولا معرب؟
1: مبني.
0: مبني على إيش؟
1: مبني على
0: الفتح.
1: نعم.
0: لاتصاله
1: بالتوكيد.
0: بالتوكيد. وهي اللام من اللام والينبين والينبين. مش اللام هذه؟ وفي قول أيضا وليرعى.
1: لام الأمر.
0: نعم.
1: الأمر.
0: لام. نعم. نعم. طيب. وفي قول وليرعى في التخفيف والتعليل. إيش اللام هذه؟
1: كذلك.
0: لام الأمر. ويرعى.
1: فعل مضارع.
0: نعم.
1: مرفوع مرفع عم ترفعه فعل مضارع.
0: إيه.
1: مجزوم.
0: مجزوم زين مجزوم بلام الأمر.
1: نعم
0: هكذا. وعم جزمة.
1: حذف
0: حرف العلة. إيش مرفوع العلة هناك؟ يألف.
1: يألف نعم.
0: يرعى. ما كذا؟
1: هكذا.
0: زين. ولينبغي على صلاته متى؟ وينبغي على صلاته الضمير يعود أي شيء؟
1: نعم.
0: ينبغي على صلاته متى؟ ضاعت صلاة من وراءه أتى. ضاعت صلاة من وراءه أتى. ضاعت صلاة من؟
1: أحمد
0: العسري. ضاعت صلاة سواء كان ما مباحد أو أتى كذا؟
3: بلى.
0: صلاة من وراءه أتى. ولا يضره فساد من وراءه. الضمير يعود أي شيء؟ ولا يضره
3: الإيمان.
0: نعم. ولا يضره فساد من وراء. طيب لكن فساده يضر إن طهر. نعاد انتقل النظم إلى مسألة أخرى. إذا فسد هذا تو الآن ذكر إذا فسد صلاة المأموم كيف يفعل الإمام كيف يصلي الإمام وكذا. المسألة التي الآن ستأتي إذا فسدت صلاة الإمام هل تفسد صلاة المأمومين ولا لا؟ هاي المسألة عارف سنأتي بها إن شاء الله في الحلقة الآتية. لابد أن تعرفوا هنا مسألة الارتباط، ارتباط صلاة المأموم بصلاة. هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفسادا أو لا؟ سنذكر معكم هذه المسألة وما يتفرع عليها، يتفرع على هذه المسألة في الحلقة الآتية إن شاء الله. أين وقفنا الآن؟ لكن فساده يضر إن طلا فقطعها بغير عذر مفسد عليه والعذر ليس مفسد وقلوب أما ولما يدري حتى أتم القلب فيه يجري قيل عليهم أن يعيد ويرى بعضهم بأنه حكم جرى. بارك الله فيكم كل الخطوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
3: امين.
0: اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا.
3: امين.
0: جهوات منا وجوثانا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليه ليكوتهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا

الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من

إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا

الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ

0: رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، حماية الطفولة في مراكز.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله الذي أتم لنا الدين وجعل فيه رحمة للعالمين. أولى ديننا الحنيف الطفولة عناية فائقة، حيث عدت مراشده الكريمة الطفل أمانة لدى والديه والمجتمع، وحتى على توفير البيئة الصحية التي تضمن له

0: نموا سليما فيما يتصل بالجوانب الروحية والنفسية والعقلية والجسدية، ونجد في ظلاله الهانئة التأكيد على ضرورة حماية حقوق الأطفال والرفق بهم ورحمتهم وتربيتهم على أسمى القيم وأسناها، بعيدا عن كافة أشكال الظلم أو الإجحاف أو الاستغلال. وجاء في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسنته الشريفة ما يؤكد مكانة الطفل والالتفات إلى احتياجاته المختلفة، وما يثبت حقوقه في المعاملة الطيبة والعدل والرحمة. والتربية في رحاب الإسلام مسؤولية عظيمة تبنى على أسس المحبة والرفق، وتقوم على حسن التوجيه والإرشاد ومجانبة القسوة والإهمال والعناية بما تنمى به قدرات الأطفال ويصقل مهاراتهم ويأخذ بهم لما يهيئهم ليكونوا أفرادا نافعين لمجتمعهم وأمتهم. وينهى الإسلام عن الاستغلال بكافة صوره وأشكاله، ومن ذلك استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة، فإن كانت تعاليمه الكريمة تنهى عن تحميل الإنسان ما لا يطيق وتكليفه ما ليس بوسعه، فإن الأطفال أحق بذلك من باب أولى. فالطفولة مرحلة تراعى فيها خصائصها بكافة أبعادها، إنها مرحلة للعب والتعلم والنمو المتكامل، وليست مرحلة أعمال شاقة أو تحمل مسؤوليات مرهقة. واستغلال الأطفال في ذلك ما هو إلا صورة من صور الظلم التي تتعارض مع مقاصد شريعته الغراء، كما أن ذلك الاستغلال في العمل يضر بالطفل ويهدد صحته الجسدية والفكرية والمعنوية، أو يحرمه من التعليم، وكل ذلك يتعارض مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حفظ النفس وإلى التزكية والتعلم. وقد سبق ديننا الحنيف بذلك كافة الجهود الدولية المعاصرة الرامية إلى منع استغلال الأطفال، حيث تفشي الاستعباد والاتجار بالبشر وتوجيههم إلى أشكال من العمل الجبري، وذلك الاستخدام الجائر لهم في النزاعات المسلحة وجرائم الدعارة والفواحش وكافة النشاطات المنحرفة. هكذا نجد الإسلام قد بنى للبشرية منظومة متكاملة تحفظ كرامة الأطفال وتمنع استغلالهم وإهمالهم، وبقي الواجب في التعاون لتفعيل مبادئه وقيمه وتعاليمه في الواقع عبر سن القوانين الملزمة ومراقبة تنفيذها وتفعيل دور المؤسسات وتعزيز التربية الأسرية، كما أن برامج الحماية الاجتماعية من الركائز المهمة في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة كل إنسان خصوصا الفئات الضعيفة كالأطفال، سعيا لنشأة جيل قوي يحمل الخير لأمته والعالم. هو الله، هو الله قد طاب الوجود بحمده، وعم البرايا كلها فيض رفده، وأرسل نور الرشد يمحو غياهبا، فيا سعد نفس تستضيء برشده، له الحمد له الحمد ما بان الرشاد لمبصر، وسبح هذا الكون طرا بمجده. فهيا بنا لله ربنا حيث يغدو العمر أندى وأجمل، واللحظات أحلى وأفضل.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السابعة من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 82 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وليتبروا ما علوا تتبيرا، وذكرنا فيما وجهين، وبقي وجه ثالث نذكره فيما، فإنما تأتي على صور متنوعة ومعاني متعددة. وقد ذكر الإمام نور الدين في منظومته بلوغ الأمل في المفردات والجمل 12 معنى لما، وهناك من ذكر أكثر من تلك المعاني وشرحها في شرح منظومته، وهو المعروف بشرح بلوغ الأمل في المفردات والجمل. وهذه المنظومة والتي تقع في 36 بيتا و200 شرحها غير الإمام نور الدين، فقد شرحها العالم الكبير حمدان بن خميس اليوسفي، وشرحه مطبوع، واسمه خلاصة العمل في شرح بلوغ الأمل، وهو شرح مفيد ونافع ولا يستغني عنه طالب هذا الفن الشريف وهو النحو والإعراب. فيجوز فيما أن تكون موصولة، وتقدير الكلام: وليتبر الذي علوه تتبيرا، والعلو الغلبة، والمراد ليتبر الذي غلبوه أو قهروه تتبيرا. والتتبير على ما سيأتي هو التدمير، فالمعنى ليدمروا ما علوه تدميرا. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى وليتبروا شيئا علوه تتبيرا. وهذان وجهان تقدم ذكرهما، ونذكر الوجه الثالث. فيجوز فيما أن تكون مصدرية ظرفية على حد قول الحق تبارك.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما بل لكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تزال لدينا بقية باقية حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 136 من آيات سورة البقرة، وهي آية طويلة نوعا ما.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى لنقف الوقفة الأخيرة حولها. أعوذ

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: هل لك أن تخبرنا عن جمع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
0: جميل. أما الأسباط فهو جمع سبط، وفسرنا معنى السبط وقلنا السبط هو القبيلة، فالسبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، فهم 12 سبطا. ولكن جمع إبراهيم اختلف العلماء، أي علماء اللغة فيه.
2: فلماذا اختلفوا يا أستاذنا؟
0: حسب اختلافهم في الهمزة، أهي همزة وصل أم همزة قطع؟ والذي يدل عليه السياق وقواعد اللغة العربية أن الهمزة همزة قطع، إذ لا موضع للوصل لهمزة الوصل هنا. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق نقول في الجمع لهذه المفردات الثلاث جمع إبراهيم أبارهة، وجمع إسماعيل أسامعة، وجمع إسحاق أساحقة، ولك أن تقول أساميع وأساحيق وأباريه. هذا رأي المبرد.
1: وما الرأي الآخر يا أستاذنا؟
0: بعض العلماء يقول إبراهيم جمعه براهم.
2: براهم؟
0: نعم، وإسماعيل جمعه سماعل أو سماعيل. لكن يرد هذا أن الهمزة ليست هنا بموضع زيادة، فالهمزة أصلية، وإنما يحذف الحرف الأخير ليستقيم الجمع.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا يجمع اسم كهذه الأسماء؟ مثلا إبراهيم، هل يجمع مثلا تعبيرا عن القوم الذين اتبعوا إبراهيم؟
0: نعم، يجمع إذا كان الاسم متعددا، مثلا عدة أشخاص اسمهم إبراهيم لأنه تسمى بهذا الاسم كثيرون، وكذلك إسماعيل وكذلك إسحاق، فتقول لقيت أسامعة ولقيت أساحق ولقيت أباره، أو براهم وسماعل أو سماعيل كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، فتجمعه باعتبار تعدد الأشخاص، أي تعدد من سمي بهذا الاسم.
1: وماذا عن جمع يعقوب يا أستاذنا؟
0: يعقوب جمعه يعاقبة ويعاقيب أو يعاقب، ذلك كله جائز. ولذلك سميت الفرقة اليعقوبية من النصارى باليعاقبة، فهذا هو جمعه. أما الأسباط كما قلنا فهو جمع لسبط.
1: وما معنى السبط يا أستاذنا؟
0: السبط إما أن يكون مأخوذا من السبط وهو الطول، تقول فلان فيه سبط، أي فيه طول. قال الشاعر فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. وإما أن

0: يكون مأخوذا من السبط الذي هو التفاف الشجر، تقول شجر سبط أي ملتف. ولا شك أنهم قبائل والقبيلة يلتف بعضها على بعض أو يلتف بعضها ببعض.
1: أستاذنا،
0: نعم
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وما أوتي موسى وعيسى؟
0: جميل جدا. ما أوتي موسى هو التوراة وصحف موسى، أما ما أوتيه عيسى عليه السلام فهو الإنجيل، أو كذلك ما أوحي إليهما من غير الكتب، فهنالك قد يكون وحي آخر من غير الكتب، ولكن المقصود بالدرجة الأولى ما أوتيه موسى التوراة وصحفه، وكذلك ما أوتيه عيسى هو الإنجيل.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا سبق ذكر الأسباط سبق ذكر موسى وعيسى؟
0: جميل جميل جدا. موسى وعيسى من الأسباط، فهم أولاد إسحاق من ذرية إسرائيل، من ذرية يعقوب. يعقوب ذريته كثيرة وفيهم الأنبياء، فهم أنبياء بني إسرائيل. أفردوا وعطفوا عطف خاص على عام.
1: عطف خاص على عام،
0: نعم نعم،
1: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: يكون ذلك إذا أريد تشريف المعطوف بمزية أخرى يختلف فيها عن الأوائل الذين هم منهم أو الذين هو منهم. ذلك أن موسى كليم الله، وعيسى ولد من غير أب، آية من الله سبحانه على خلقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وإما لكون ما أنزل إليهما أكثر مما أنزل على غيرهما، فموسى جاء بشريعة في التوراة، وعيسى جاء بالإنجيل مفصلا لبعض ما في التوراة وناسخا لبعضها، فعيسى ذو شريعة وموسى ذو شريعة، لذلك خصا لأنهما امتازا بأشياء لا توجد في الأنبياء قبلهم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من التعبير هنا في هذا الجزء من هذه الآية بقوله تعالى وما أوتي؟ لماذا هنا أوتي وفي قول سابق قوله تعالى أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟
0: جميل جدا. هناك أنزل واستعمل مع القرآن العظيم وما أنزل إلينا، واستعمل مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط كذلك استعمل هذا الفعل أنزل. أما هنا أوتي، هذا تفنن في العبارة حتى لا يكون تكرار ممل في التعبير، فعبر تارة بالإنزال وتارة بالإيتاء، وهو تفنن تحمله اللغة العربية خفة في الألفاظ وقصدا لعدم التكرار وإن كان المعنى واحدا. فالمنزل أيضا مؤتى، فالله آتى موسى وعيسى كما آتى النبيين، وآتى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وآتى أيضا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ولقد آتينا موسى الكتاب، وهكذا. فالإيتاء عبر به هنا دفعا للتكرار الممل.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في قوله تعالى وما أنزل إلينا، لماذا قدم الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن رغم أنه مما تأخر إنزاله على المسلمين فجاء بعد الشرائع السماوية السابقة؟
0: جميل جدا. قدم للاهتمام به.
1: قدم للاهتمام به،
0: نعم، لأن القرآن أهم الكتب، أهم الكتب المنزلة وأشرفها وأوسعها،
1: وهو الذي نسخها.
0: نعم، لذلك قدم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وإن كان متأخرا في الإنزال، وما قبله متقدم في الإنزال كذلك وفي الإيتاء، لكن قدمه باعتباره ناسخا لكل الشرائع فهو أهم منها، وباعتبار أن هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم، كما أن الرسول المرسل به هو خاتم الرسل.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما يطاردنا، وبقيت لدينا بقية يسيرة، وذلك قوله تعالى: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله لنكمل مشوارنا مع هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، ولازلنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع الآيات التي في سورة الشعراء، مع هذا الدعاء العظيم الذي يذكر الله عز وجل في مناجاة إبراهيم عليه السلام لربه تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.